وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن الممر سيبقى مفتوحا، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي واشنطن باستراتيجية حرب جديدة. ومن جانب آخر، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلتهم قوات الاحتلال في جنوب لبنان، قائلا إن التحقيق نفى مبرر احتجازهم. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 مسلحا خلال محاولتهم العبور من أفغانستان إلى شمال وزيرستان بعد اشتباكات استمرت 36 ساعة. واتهم الجيش كابول بعدم منع الهجمات الحدودية، بينما تنفي أفغانستان دعم الجماعات المسلحة التي تستهدف باكستان في الأشهر الأخيرة. قتل شخصان وأصيب آخرون، بينهم 3 من عناصر الشرطة في إطلاق نار بمينيابوليس الأمريكية، وأعلنت الشرطة وفاة المشتبه به من دون توضيح كيفية وفاته أو دوافع الهجوم، فيما أكد مستشفى استقرار حالة الشرطيين ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في العملية. إلى اللقاء.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري.
2: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين ومن الظالمين، ولا تجعلنا من المتكبرين، وادفع عنا شر الغرور والظلم والطغيان، وأبعد عنا شر الأشرار وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله الذي جعل لمن لاذ به كل ضائقة مخرجا، وأعقب ضيق الشدائد لمن توكل عليه فرجا، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحباء، والجمعة مباركة عليكم جميعا. من هواء الإذاعة وعبر أثيرها نلاقيكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وفي أيام عطرة نعيش فيها نفحات شهر الربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف. نعم. صباح الخير حجي خديجة.
1: صباح النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وجمعة مباركة عليك إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: من كمان منرجع من عيد التهنية ومنهني مستمعينا الكرام بهالشهر المبارك.
1: نعم، بنحب نهني الكل، يعني هو هيدا الشهر المولد، نحن بنقول شهر المولد.
0: نعم.
1: ما انه بنكتفي بيوم وذكرى. نعم. ولادته، هو شهر المولد. نعم، اهنئكم احبابنا بذكرى ولادة سيد البشر وخيري وفخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر ومن أتاه الشجر وسلم عليه الحجر، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم حجي، مثل ما قلتي، شهر المولد أو عيد المولد.
1: نعم.
0: يعني شهر تفوح فيه سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، فنكثر فيه من الصلاة والسلام عليه، ونتعرف أكثر على سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة من خلال الدروس كلها اللي عم تحط خلال اليوم، خلال الأسبوع، وخلال الشهر الكريم. يعني هو نحن مش بس بهالشهر بنحكي عن سيرته العطرة، بالسنة كلها،
1: ولكن نزداد بهالشهر. نعم. كمان يعني فرحا وابتهاجا، يعني وكل الناس، العالم كله عم تحتفل بنبينا محمد عليه.
0: صحيح.
1: الصلاة والسلام، كيف لا وهو أفضل الخلق.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني لو كان في فئة قليلة جدا.
1: نعم.
0: ولكن الحمد لله نحن على هالمنهج.
1: نعم.
0: منهج. صحيح. الأشاعرة ومنهج
1: والماتوريدية كمان،
0: كلهم
1: أهل السنة والجماعة.
0: نعم. نعم. نعم، اللي بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. نعم. ما ننسى، ترى بكتير، يعني في قديش بقى يوم غير اليوم بيفصلنا
1: للاحتفال. نعم.
0: للاحتفال
1: يعني
0: الكبير.
1: نحن بننتظر بفارغ الصبر هاليوم هيدا اللي بنحتفل فيه كلنا.
0: صحيح.
1: وبنبتهج بذكرى ولادة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، مثل ما بنتحضر وبنبتهج وبنكون مسرورين بالعيدين، عيد الفطر.
1: نعم.
0: وعيد الأضحى، كمان عيد المولد كمان بنفرح وبننبسط
1: وبنتحضر
0: لهالشي من قبل بشهر المولد وبشهر المولد. نعم. وبعده كمان إن شاء الله تعالى.
1: احنا دائما يعني ما بننسى النبي عليه الصلاة.
0: أكيد.
1: والسلام، وكل يوم نصلي عليه، يعني بصلاتنا كم مرة بنصلي بالأذان، بكل أوقاتنا عفوا بنصلي
0: الذي
1: صلى الله.
0: نعم،
1: عليه
0: أنقذنا من الظلمات. نعم. إلى النور.
1: نعم صحيح.
0: سبحان الله، كيف ننسى فضله علينا وعلى الأمة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: سبحان الله. فبنذكرهم باحتفال المولد، ما تنسوه هالأحد إن شاء الله تعالى، وتحت شعار
1: محمد على نهجه نحيا
0: إن شاء الله تعالى.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، اللي هو حيكون بليفربول السنة.
1: نعم.
0: بالوتلم ليجا سنتا،
1: مثل ما قلتي، ما بقى فيه يومين.
0: نعم.
1: عنا بكرة وبعده خلص.
0: نعم.
1: يعني الأحد هو الاحتفال.
0: صحيح. غير اليوم في يوم واحد.
1: نعم صحيح.
0: بيفصلنا عن هالنهار.
1: نعم.
0: يعني من الصباح الباكر أكيد في ناس حيكونوا مثل النحل عم يتحضروا، عم يجهزوا، عم يخلوا المكان يكون بالفعل يحسوا في عيد، لأنه.
1: نعم.
0: للكل يجي ويكون مبسوط ومسرور.
1: نعم.
0: وإن شاء الله تعالى مرتاح، عم يجهزوا لهم
1: شيء حلو كتير
0: إن شاء الله تعالى، شيء أكيد.
1: يعني إن شاء
0: في
1: الله
0: الرسول عليه
1: يحضر، يعني ما بينسى هاليوم
0: إن شاء الله،
1: من الأشياء ومن الجمال ومن المديح اللي والعروضات اللي حتكون.
0: نعم.
1: على المسرح إن.
0: نعم.
1: شاء الله
0: عم يحضروا لهم فترة كبيرة، خصوصا الأولاد.
1: أيوة.
0: اللي حيكونوا.
1: صحيح.
0: على المسرح.
1: نعم.
0: يعني عم نشوفهم أحيان بعد المدرسة عم يتحضروا، كمان بأوقات مختلفة. هلأ من يومين شفتهم جايين لهون عم يجهزوا آخر تجهيزاتهم، عم يجتمعوا مع بعضهم. يعني
1: حلو.
0: الأهل محتفلين فيهم، ويعني صحيح عم يتعبوا الأهل وعم يخدوهم ويجيبوهم ويوصلون، ولكن لما بيشوفون على المسرح حينسوا هالشي كله.
1: أكيد. وهذا كله حب من النبي عليه الصلاة.
0: أكيد.
1: والسلام
0: صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم.
1: يعني حتى الأهالي حجي جهاد عم يروحوا ويجيبوا لبناتهم الأطفال الصغار وللصبيان اللي عندهم طبعا بنات وصبيان عبايات ليكونوا لابسينهم بهالمناسبة. يعني انه نحن بنعرف اللباس بنعلم الولاد لباس السنة يلبسوا العباية فعم يجيبوا للولاد ويجهزوهم لهاليوم.
0: نعم شيء أكيد يعني بيصيروا الأولاد حجي بيعرفوا أنه في عنا عيد الأضحى, في عنا عيد
1: الفطر
0: وبيعرفوا أنه كمان بدأ يتحضروا الاحتفال المولد
1: يعني يفرحوا فيه. صحيح
0: نعم يعني بينطروا بفارغ الصبر لحتى بيعرفوا أنه قديش حينبسطوا فيه.
1: نعم ليكبروا على هالأمر على حب النبي عليه الصلاة والسلام ما يتأثروا بأي كلام في تشويش عليهم.
0: نعم شيء أكيد
1: لما يكبروا طبعا
0: شيء أكيد. نتمنى الجميع يكون موجود معنا بها الاحتفال الكبير
1: إن شاء الله.
0: وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برحب بالأخت روعة الخواجة.
1: وأنا كمان بقول لك صباح الخير أخت روعة وجمعة مباركة عليك.
0: نعم الأخت شاذة كمان الحسين
1: نصبح عليها كمان بقول لها صباح الخير وجمعة مباركة.
0: كمان بحب صبح على الحجي
1: أم خالد والحجي أم أحمد.
0: الحجي أم خالد بس كمان عنا حجي إلى زمان ما صبحت علينا
1: ناهد.
0: طلت علينا ونورت الإذاعة
1: وبنقول
0: لها جمعة مباركة عليك كمان ومولد مبارك عليك إن شاء الله تعالى. بتمني لك تكوني بأتم الصحة والعافية أنت وجميع أفراد عائلتك وأولادك وأحفادك إن شاء الله تعالى. يعني بحد تكوني معنا بالاحتفال يا حجي ناهد
1: برات البلد
0: عم تقول الأحد إن شاء الله تعالى طيارتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله ييسر لك وما تنسينا من الدعاء والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم مثل ما قلت لك خديجة وزيادة سلمي لنا على الرسول وما تنسينا من دعوة صالحة بظهر الغيب
1: أمام الكعبة إذا تذكرتي.
0: نعم يعني وتدعي لنا بتفريج الكرب والهموم إن شاء الله تعالى وييسر أمورنا ويهدي أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. آمين.
1: الله يرزقنا العودة يا حجي ناهد إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى منروح هيك شي مرة سوية
1: إن شاء الله.
0: وجمعة مباركة على الحج أحمد بقول لك بارك الله فيك تسلمي لي يا حجي بارك الله فيك. وانت بتعرفي انه نفس الشيء نحن انت بالقلب لو ما كنا عم نشوفك كتير ولكن انت بالقلب حقيقة ما بنساكي حبيبة قلبي إلك فضل علينا كبير يا حجي. كمان منرحب الأخت زينب بن قدور ويسعد لنا صباحك بارك الله فيك على هالدعوة. وكمان بدنا ننتقل حجي لحتى نعرف مستمعينا كمان مشان هلا بعد شوي على أوقات الصلاة
1: صح.
0: إن شاء الله تعالى اليوم أكيد هو الرابع من أيلول من السنة الهجرية 2026 اللي هو الموافق ل 22 ربيع الأول من السنة الهجرية 1448. فمن لكم أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله, عليه وسلم. وهلأ بننتقل مع الحجة خديجة لأوقات الصلاة.
1: اليوم بتكون على أوقات الصلاة على النحو التالي. وقت الظهر بيدخل الساعة 11:58 دقيقة, أما العصر فصار وقته 3:13 دقيقة, المغرب بيدخل الساعة 5:42 دقيقة, أما العشاء فوقته 7:01. أما يوم أذان الفجر للغد السبت كنت حاول ساتردي السبت فحيكون الساعة 4:42 دقيقة والشروق 6:08 دقائق.
0: واو نعم تتذكري قد كان 7؟
1: كان 7
0: سبحان الله. لا صار 6
1: الوقت عم يمر بسرعة.
0: نعم صحيح
1: وعم يتغير بسرعة صار 6:08 دقائق. يعني بده الواحد يعجل ويفيق قبل هلا للصلاة.
0: شيء أكيد.
1: نعم
0: شيء أكيد. هلا منه مطول كمان التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي حيخلص فقريبا إن شاء الله تعالى حيغيروا الوقت فأكيد حنعلن عنه ونذكر المستمعين بهالشي لحتى يعرفوا.
1: يعني اللي عم اللي بيشتغلوا على هالأمر بارك الله فيهم بيبعتوا رسائل وبيذكروا مشان يعرف الإنسان لما يقوم الصبح خاصة اللي بيشتغلوا
0: صحيح.
1: أو بدي يقوم على الصلاة ما يختلف عنده الوقت فبيذكرونا بتجينا رسائل أنه التوقيت حيتغير ونعرف يعني طبعا نحن
0: نشكر القيمين على هالعمل اللي بيذكرونا بكل شغلة
1: بتصير
0: أو مناسبة أو شيء انتبهوا. نعم بيبعتوا لنا مسجز على التليفونات. بحب لك صباح الخير يا حجي أم خالد وجمعة مباركة عليك إن شاء الله تعالى. كمان بحب صبح على الوالدة الكريمة إذا كانت عم تسمعنا فنصبح عليها وعلى كل المستمعين
1: كمان
0: كل اللي معنا.
1: ما تنسونا من الدعاء من دعوة في ظهر الغيب يا أحبابنا بارك الله فيكم.
0: كمان حجي منخبر مستمعينا عن فقرتنا الأولى لليوم واللي هي الأخيرة لأنه اليوم الجمعة والوقت كتير قصير سبحان نعم. الله العظيم. ففقرتنا الأولى هي يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام متعلقة بهالمناسبة العظيمة.
1: نعم، عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تجلت وتتجلى لنا على مر الدهور والأعوام.
0: نعم، يعني هي كلامنا حيكون عن أفضل خلق الله معلقة بسيرة خير البشر وأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا بهالشهر الكريم مثل ما قلنا لكم شهر ربيع الأول شهر المولد. يعني نتوقف مع صفة من أعظم صفاته ألا وهي عظمته صلى الله عليه وسلم، يعني عظمة ليست في المظهر وحده بل في أخلاقه
1: عليه الصلاة
0: وصفاته ورحمته وتواضعه مع زوجاته مع أولاده مع أحفاده مع الناس مع الصحابة مع الكل.
1: ما نبينا محمد يا حج جهاد رسولنا عليه الصلاة والسلام كل ما فيه عظيم.
0: أكيد
1: فشبنا نذكر لنذكر كل ما فيه عظيم.
0: نعم
1: عليه الصلاة
0: أكيد.
1: والسلام وكله بركة،
0: فما أعظمه من نبي وما أرحمه من قلب وما أجمل أن نجعل محبتنا له صلى الله عليه وسلم ظاهرة.
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى بأخلاقنا وتصرفاتنا ومعاملتنا مع بعضنا ومع الناس.
1: نعم.
0: إن شاء
1: كمان
0: الله
1: أنا بحب ويعني أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياك والمستمعين رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته صلى الله عليه وسلم.
0: الحقيقية الأصلية. نعم. آمين آمين. بارك الله فيك على الدعوة. آمين. يعني آمين. دعوة حقيقة بتتقل بالذهب والألماس.
1: يعني كل ليلة ومنذكر ومندعي ومننتظر إن شاء الله الله يرزقنا رؤيته على صورته.
0: آمين.
1: الحقيقية.
0: آمين. ولكل اللي عم يسمعنا آمين. إن شاء الله تعالى. كمان بنصبح على الأخت رضا العشي وبقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك، وإن شاء الله تعالى منشوفك بالاحتفال أنت وكل اللي عم يراسلونا وكل اللي عم يسمعونا كمان إن شاء الله تعالى. كمان بنصبح على الحجة أم وسيم اللي بصبح علينا من الصباح الباكر والأخت سمر كمان.
1: كمان أنا بصبح كل اللي ذكرتين حجي جهاد وبقول للكل صباح الخير، والأخ حسين
0: نعم.
1: كمان بنقول له صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: كمان الأخت هدى كمان بنقول لك يسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك.
1: والأخ ديب كمان من قلك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى عائلتك إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله تعالى. فكتير مننسر لما بيبعتوا لنا على الواتساب الخاص نعم. بالإذاعة بيصبحوا علينا، بنعرف إنه هيك إنه هن معنا
1: نعم السماء
0: عم يشاركونا سبحان الله بسرولنا قلبنا فيها.
1: أكيد.
0: فكل شخص بتمنى يكون عنده الكل يكونوا منزلين رقم الواتساب حجي.
1: الرقم صحيح هو وين يوم ما ذكرناهم فيه
0: صحيح.
1: يعني 0410-830-930.
0: نعم، فابقوا معنا مستمعينا الكرام لحظات قليلة ونبلش معكم فقرتنا الأولى لليوم
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد حبيبه ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار في هديهما سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحابته مصابيح الهدى والعرفان. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلى الله عليه وسلم.

0: أحبابنا الكرام، في ذكرى مولد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يطيب ويحلو الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك الميمون عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عطرة.
1: كيف لا، وهو سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وأشرف المرسلين، وهو أعظم مولود وقائد عرفه هذا العالم، وهو النبي السيد الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في خلقه وخلقه، وما زال يعلو شأنه وقدره في مدراج العزة والسؤدد والفخار. فكان سيد العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين.
0: وفي هذا يقول حبيبنا ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول هذا افتخارا، وإنما تحدثا بنعمة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

0: فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نواحي العظمة في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم التي فاق فيها عليه الصلاة والسلام جميع إخوانه الأنبياء، ولنزداد يقينا بعظمة هذا الرسول العربي الكريم سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر.
1: نعم أحبابنا، ونستطيع أن نستشف ونقف على نواحي العظمة في شخصية رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم التي علا وفاق بها جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين
0: عليه الصلاة والسلام. فعندما تشرفت السيدة الجليلة آمنة بنت وهب رضي الله عنها أم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحمل النبي العظيم عليه السلام في بطنها، أتيت عليها السلام في المنام فقيل لها: إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. ومعنى محمد من كثر حمد الناس له لكثرة خصائصه الحميدة، فيا سعدنا وفرحة قلوبنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نعم مستمعينا الكرام، لقد أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل خلقه وأكرمهم عليه. وقد أظهر الله تبارك وتعالى عند حمل السيدة الجليلة آمنة بنت وهب رضي الله عنها بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند مولده عليه الصلاة والسلام من الآيات والعجائب ما يدل على عظيم بركته صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد العالمين وأشرف الأنبياء والمرسلين.
1: فقد ذكر العلماء الذين ألفوا في قصة المولد الشريف أن الأرض كسيت بعد طول جدبها حللا سندسية وأينعت الثمار، وأن السيدة الجليلة آمنة بنت وهب رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها.
0: نعم، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إكراما وإجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها تأتيها الملائكة وتزورها استبشارا للمولود الذي في بطنها، فكانت تسمع تسبيح الملائكة حولها.

0: نعم أحبابنا المستمعين، وكذلك جاءها بعض من الأنبياء كآدم وإبراهيم وموسى وغيرهم، وبشروها بالرسول العظيم والمولود الكريم الذي في بطنها.
1: أما كيف ولد النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فكان آية تدل على عظيم قدره ومنزلته عند الله تعالى وعلو مقامه وشرفه صلى الله عليه وسلم، فقد ولد عليه الصلاة والسلام مكحولا مدهونا مسرورا، أي مقطوع السرة مختونا، رافعا رأسه إلى السماء مهبط الرحمات وقبلة الدعاء. يقول أحد المادحين: ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه هذا الأوحد، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من له اسمه أحمد ومحمد.

0: جمال خلقته وصورته عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، تتجلى لنا عظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وتفوقها على غيره من إخوانه النبيين والمرسلين، في أن الله تبارك وتعالى كمل صورته وخلقته وخلقه على صورة بهية، وأعطاه جمالاً رائعاً في وجهه الشريف لم يعطه سبحانه أحداً غيره من إخوانه الأنبياء.
1: نعم، فقد كان جمال وجهه عليه الصلاة والسلام ممزوجاً بالهيبة، مما يدل على علو قدره ومكانته وجاهه عند خالقه وبارئه على غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين.
0: وفي هذا يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا.
1: نعم أحبابنا الكرام، فقد كان جمال نبينا عليه الصلاة والسلام في المكان الأسمى، ففاق في جماله جمال جميع الأنبياء، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الصحابة الكرام عليهم السلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا.
0: وقال واصفه وحبيبه أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وقال أيضا: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقالت الصحابية الجليلة الربيع بنت معوذ في وصفه عليه الصلاة والسلام عندما سئلت عن وصفه: لو رأيته لقلت الشمس طالعة.
1: الله، وما أعظم قول الإمام البوصيري واصفا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في بردته المشهورة، حيث قال: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم،
0: صلى الله عليه وسلم.

0: أحبابنا المستمعين، ومما يدل على عظيم فضل وقدر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأنه أشرف الخلق وسيد العالمين، وأنه تاج رسل الله أجمعين وإمامهم، ما ورد في الحديث الشريف أن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه السلام: لولا محمد ما خلقتك، ومعناه خلقت الدنيا لأظهر محمداً صفوتها، أي أنه صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق.
1: نعم، ويرحم الله الإمام البوصيري حيث يقول في مدح النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وبيان علو مقامه ومكانته بين إخوانه الأنبياء: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء فوقها علياء.
0: ما شاء الله، البوصيري يعشق النبي كان عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: قال هيدي قصيدة البردة، يعني فيها جمال ومدح للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكيف لا وهو أفضل الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم أحبابنا، محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات، فقد أيد الله تبارك وتعالى أنبياءه بمعجزات باهرات لتكون دليلا على صدقهم، ومما يدل على عظمة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل فضله على سائر إخوانه النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان أكثر وأعظم الأنبياء معجزات.
1: نعم صحيح، ما شاء الله كان. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا، فقيل له: أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك.
0: ما شاء الله. وقد أحسن بعض المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.
1: الله.

0: أحبابنا الكرام، وقد خصص الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى يوم القيامة، والشفاعة حق وأمر ثابت في العقيدة الإسلامية يجب الإيمان بها، وهي سؤال الخير من الغير للغير.
1: ومما خص الله تبارك وتعالى به نبينا وعظيمنا محمداً عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء، وهذا يدل على عظيم قدره ومكانته بين إخوانه الأنبياء، أنه صلى الله عليه وسلم هو أول من يشفع، وهو أول من تقبل شفاعته، وهو أيضاً يختص دون غيره من الأنبياء بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين العصاة الذين ماتوا بلا توبة، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في هول ذلك الموقف المهيب.
0: يا لطيف، الله أكبر.
1: الله يجيرنا من حر الشمس يوم القيامة.
0: آمين. نعم أحبابنا، وتفضيل ذلك أن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف المهيب من مواقف يوم القيامة، يقول المؤمنون العصاة بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي

0: فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى. وتسمى هذه الشفاعة الشفاعة العظمى لأنها عامة، وهي خاصة برسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء.
0: اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فأعظم بها من شفاعة تدل على علو مكانة وعظم جاه وقدر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بين إخوانه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين.
1: الله، وما أحسن ما قاله الإمام البوصيري في بردته المشهورة في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. اللهم اجعل قلوبنا مشغولة بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رؤيته وشفاعته ومجاورته، وارزقنا صحبته في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعينا الكرام، هذه هي الفقرة اللي كنا حابين لكم إياها، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. لحظات بنكون مع الأخبار إن شاء الله تعالى وبنرجع لكم بعدها، فابقوا معنا، ما حدا يروح محل، رجع لكم.

0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
3: يا مولد الهادي خير النبينا
4: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
3: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
4: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في شهر ربيع الأزهر، وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام ارتج إيوان كسرى ومال وانكسر، وفاقت أنواره النجم والقمر. أحمده سبحانه وتعالى حمد إنسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله

ضيق المحشر، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، فخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى إلى خدمته الشجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، ما هلل مهلل وكبر. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه عن نبيه وحبيبه وصفيه وخليله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ماذا عسانا نقول في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان رحمة بهذه الأمة، بعثه الله رحمة للعالمين، أنقذ الله به خلقاً كثيراً، وله فضل ومنة على هذه الأمة، فهو بها صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى. ماذا عسانا نقول في يوم مولدك يا سيدي يا رسول الله، وأنت الذي آثرت أمتك في دعوتك حين تعجل كل نبي بدعوته، فأنت القائل لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كيف نعبر عن حبنا لك ولرحمتك بهذه الأمة، وأنت الذي يأتيك المؤمنون يوم القيامة طالبين الشفاعة العظمى بعد أن يذهبوا إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؟ عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، فكل نبي من هؤلاء يقول: لست لها، أي لست صاحب هذه الشفاعة. وأما إذا أتوا إليك يا سيدي يا رسول الله فتقول لهم: أنا لها، أنا لها، ثم يخر النبي ساجدا تحت العرش فيحمد الله بمحامد
لم يُفتح بمثلها على أحدٍ قبله، حتى يُقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تُعطه، واشفع تُشفع. ماذا يقول عندها؟ يقول: أي رب أمتي أمتي. دعاؤه لهذه الأمة، وهو الذي يقف عند الصراط يوم القيامة ينتظر عبور المؤمنين من أمته، وهو يقول: يا رب سلم، يا رب سلم. هذا هو النبي العظيم، هذا الفخم المفخم، العظيم المعظم، الكريم المكرم. ماذا نقول في يوم مولده عليه الصلاة والسلام؟ هذا النبي العظيم، ألا نحتفل بمولده شكراً لله أن بعث لنا نبي الرحمة، والذي كما أخبرنا ربنا عز وجل هو فضل من الله علينا على السابقين والآخرين. اسمعوا إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي هؤلاء الذين أتوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، ماذا تفعل بفضل الله عليك؟ ربنا هو الذي قال لنا في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كيف لا نفرح بهذا الفضل العظيم وهذه المنة العظيمة والرحمة المهداة من ربنا عز وجل؟ يا أحبابنا، في إحياء هذه المناسبة تجديد لشكرنا لله عز وجل على هذا الفضل والنعمة والرحمة. واسمعوا معي يا أحبابنا، بعد سماعكم لهذا الحديث لن يجرؤ أحد على التقصير من الصلاة على النبي في كل يوم وأوان إن استطاع. اسمعوا جيداً، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب نفس، أي راحة، ظهر على وجهه الارتياح، فاغتنمت تلك الفرصة وقالت له: يا رسول الله ادعُ الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فسرت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها، أي تدلى من الضحك والسرور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أسرك دعائي يا عائشة؟
انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسرك دعائي يا عائشة؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك لي يا رسول الله. فقال لها: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو للأمة. ويبخل الإنسان عليه بأن يظهر شكره لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. كل من يحتفل بالمولد الشريف يعمل ذلك حباً لرسول الله وشكراً لله على هذه النعمة العظيمة. نعم يا أحبابنا، أما أولئك المخدوعون جفاة القلوب عندهم الاحتفال بالمولد كما قالوا في وسائل التواصل، واحد قال والعياذ بالله: شرب الخمر أهون من الاحتفال بالمولد. تعرفون لماذا؟ من الذي اغتاظ وصاح ورن، صاح صيحة عظيمة عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه إبليس، فلا يغتاظ من مولده إلا إبليس ومن مشى على درب إبليس وكان من أتباعه وأحبابه. أما المؤمنون على مدى العصور كانوا يظهرون الفرح في يوم مولده ويتصدقون بأنواع الصدقات حباً برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبيراً عن شكرهم لله عز وجل على هذه الرحمة المهداة. كيف لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عندما نفعل نتذكر سيرته وأخلاقه الطيبة وصفاته الخلقية والخلقية، نتذكر صبره، تواضعه، رحمته وشفقته على هذه الأمة؟ كيف لا تتعلق قلوبنا بهذا النبي العظيم؟ وهذا بلال الحبشي الذي كان له الشرف بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، جلس معه وأكل معه وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ومع ذلك عندما يراه في المنام وهو في بلاد الشام يصحو من نومه ولا يؤخر ويشد رحله لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويقف على أعتابه باكيا مع أنه لقيه. أما الواحد منا عندما يستمع إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم ينمو هذا الحب المحمدي في قلبه، فكأنه يقول: يا ليتني ألقاه ولو بنظرة في المنام صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يا أحبابنا، بلال الحبشي عندما كان على فراش الموت تقف زوجته أمامه، وفي العادة يبكي الناس والذي يحتضر يراقب ما حوله يعلم أنه مفارق ويحزن. أما بلال الحبشي تقف امرأته أمامه فتقول: وحزناه
فيقول لها: بل قولي وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قلوبهم تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبابنا، لا تلتفتوا إلى هؤلاء المحرومين من هذه المحبة في قلوبهم. أظهروا الفرح والاستبشار بمولده، واشكروا الله على هذه النعمة، ونغتنمها فرصة لندعوكم جميعاً لحضور الاحتفال الديني الكبير، والذي سيشهده الآلاف بإذن الله في قاعة الويتلم سنتر في ليفربول يوم الأحد بعد يومين، الساعة 3 من بعد الظهر. لا تفوتوا على أنفسكم ولا على أزواجكم وأولادكم بركات المولد النبوي الشريف. احضروا وأحضروا غيركم حتى ينالوا من عظيم بركات هذه اللقاءات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة بالخير والبركات. وقد تحسن حال الأمة، وقد اجتمعوا على حبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله، استووا ولا تختلفوا أثابني وأثابكم الله، وجهوا قلوبكم لذكر الله عز وجل، واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.

الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية.

وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها

الأندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية

يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي.

ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعتها

قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

صوتها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع

محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو

آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل

يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة.

ثم انصرف. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح وهو

جاه فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له سيدي وما تريد؟ قال أبشري يا آمنة فقد

قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما

الثامنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن

سارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

منكب سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالبشر.

ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة فجعلت

وأنا حيرانه وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق وأنشد لسان الحال يا ربنا منشئ الأشياء من عدم صل وسلم على من عشقه يجب راق الزمان فزال الهم والنصب واختفى الشرك والعصيان والريب وأصبح الكون في يسر وفي فرج

مقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطراف.

فانجلاح هندس الظلم فانجلاح هندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوال.

ذاته يتوقدوا. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم:

كإله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني، فقال له رضوان:

آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان

وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله وقالت الملائكة نحن أحق به وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، ونقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

أوقفت الحكومة الفيدرالية قبول طلاب دوليين جدد في دبلوم الدراسات العليا في الإدارة والتعلم لمخاوف من استخدامه لتمديد الإقامة في أستراليا بدل الدراسة الفعلية، ويمثل القرار أول استخدام لسلطات تسمح بإلغاء البرامج التي يشتبه في إساءة استخدامها ضمن مساعي حزب العمال لحماية نزاهة التعليم الدولي. وارتفع عدد الطلاب المنتقلين إلى الدبلوم من 510 عام 2020 إلى 4000 عام 2025، ولم يبدأ نحو نصف المقبولين دراستهم خلال العام الماضي، فيما سجلت معدلات إكمال أدنى من بقية دورات التدريب المهني. هذا ويسمح للملتحقين بإكمال الدبلوم دون قبول جدد. ترسل أستراليا فريقا من مشغلي الطائرات المسيرة المتخصصين إلى نيبال لدعم عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات الكارثية، ويضم فريق الاستجابة للكوارث 15 شخصا بينهم أعضاء من هيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويز وإدارة إطفاء كوينزلاند. وستستخدم تقنيات التصوير ورسم الخرائط السريع لمساعدة السلطات النيبالية في الوصول إلى المناطق المتضررة التي دمرت بنيتها التحتية. وينضم الفريق إلى 19 عنصرا أستراليا أرسلوا سابقا، فيما لا يزال مصير 38 أستراليا غير معروف. وخصصت الحكومة الفيدرالية 3 ملايين دولار إضافية استجابة لتبرعات الأستراليين لتبلغ حزمة المساعدات 11 مليون دولار.

دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تجديد بلاية فريق الخبراء النوويين المعني بإيران واتخاذ إجراءات ضدها إذا رفضت مراقبة منشآتها، حيث إن المجلس سيبحث هذا الشهر عدم التزام طهران بتعهداتها النووية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة والاقتصاد والأمن الغذائي العالمي. في اليمن، نفى مصدر عسكري سقوط أي موقع حكومي في تعز بيد الحوثيين، مؤكدا استمرار المعارك غربية المحافظة. وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين أطلقوا 14 صاروخا باليستيا على مديريات الساحل الغربي، فيما أعلنت المقاومة تدمير زورق مفخخ قرب ميناء المخا. وفي سياق التصعيد الإقليمي، قال قائد وحرس الثورة أحمد وحيدي إن ضربة أمريكية أصابت حفلة زفاف في سيريك فقتلت 4 وأصابت نحو 70. ووصف وحيدي الهجوم بجريمة حرب وتعهد بمواصلة حماية البلاد، بينما أعلن الحرس وفق بيانه استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة ومقتل عدد من عناصر القيادة المركزية الأمريكية من دون تأكيد مستقل لهذه الحصيلة المعلنة بعد. أصيب 17 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية، وقالت السلطات المحلية إن الهجوم ألحق أضرارا بشقق بين الطابقين 16 من مبنى سكني مؤلف من 21 طابقا وبعدد من السيارات. أخيرا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد ظاهرة النينيو إلى مستوى شديد خلال الأشهر المقبلة، وقالت إن احتمال استمرارها حتى شباط فبراير المقبل يقترب من 100%، مع مخاطر فيضانات وجفاف وحرارة قياسية محتملة مستقبلا في مناطق عدة عالميا. إلى اللقاء.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 90A ميموريال أفينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم إن شاء الله يوم الأحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA أستراليا إن شاء الله. جميع المشاريع الخيرية.
0: وإجابتك صحيحة وألف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. أحبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

أيها الأحباب، الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، وهو من السنن والبدع الحسنة التي تدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن هذا الحديث يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة سيئة أو سنة سيئة، وبدعة حسنة أو سنة حسنة. ومن الأمثلة على البدعة السيئة المخرجة عن الإسلام بدعة المعتزلة الذين قالوا إن العبد هو يخلق أفعاله، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يقول: قل الله خالق كل شيء. كذلك بدعة الخوارج الذين كفروا كل المسلمين سواهم، وبدعة المجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى جسم قاعد على العرش، والعياذ بالله، ويعتقدون أن الله له حجم وكمية ومقدار، وأن له هيئة وصورة وشكلا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والاعتقاد الحق اعتقاد كل المسلمين من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، أن الله تعالى ليس جسماً لطيفاً كالروح والضوء، وليس جسماً كثيفاً كالإنسان والحجر، وأنه تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه. والله تعالى أمرنا بألا نشبهه بخلقه، فقال عز من قائل: فلا

وأما الأمثلة على البدع الحسنة أيها المؤمنون فكثيرة، ومن ذلك نقد المصاحف، لأن المصحف الذي أملاه الرسول على كتبة الوحي لم يكن منقطا، وأول من نقط المصاحف هو التابعي الجليل يحيى بن يعمر، كما ذكر ذلك أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف. ومن البدع الحسنة سن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصلاة التراويح جماعة، لأن التراويح ما كانت تصلى جماعة في زمن الرسول وخلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. عمر رضي الله عنه هو أول من أحدث هذه البدعة وقال عنها: نعمة البدعة هذه، سماها بدعة ومدحها، وهذا رواه عنه البخاري. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فكلمة كل هنا جاءت بمعنى الغالب، ومعنى الحديث غالب البدع هي بدع ضلالة، وليس المعنى جميع البدع بدع ضلالة. ومن البدع الحسنة أيضا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، وكان حاكما تقيا شجاعا. وعلى هذا عادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد وتظهر عليهم البركات والمسرات.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

M2MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، ونقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

أوقفت الحكومة الفيدرالية قبول طلاب دوليين جدد في دبلوم الدراسات العليا في الإدارة والتعلم لمخاوف من استخدامه لتمديد الإقامة في أستراليا بدل الدراسة الفعلية، ويمثل القرار أول استخدام لسلطات تسمح بإلغاء البرامج التي يشتبه في إساءة استخدامها ضمن مساعي حزب العمال لحماية نزاهة التعليم الدولي. وارتفع عدد الطلاب المنتقلين إلى الدبلوم من 510 عام 2020 إلى 4000 عام 2025، ولم يبدأ نحو نصف المقبولين دراستهم خلال العام الماضي، فيما سجلت معدلات إكمال أدنى من بقية دورات التدريب المهني. هذا ويسمح للملتحقين بإكمال الدبلوم دون قبول جدد. ترسل أستراليا فريقا من مشغلي الطائرات المسيرة المتخصصين إلى نيبال لدعم عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات الكارثية، ويضم فريق الاستجابة للكوارث 15 شخصا بينهم أعضاء من هيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويز وإدارة إطفاء كوينزلاند. وستستخدم تقنيات التصوير ورسم الخرائط السريع لمساعدة السلطات النيبالية في الوصول إلى المناطق المتضررة التي دمرت بنيتها التحتية. وينضم الفريق إلى 19 عنصرا أستراليا أرسلوا سابقا، فيما لا يزال مصير 38 أستراليا غير معروف. وخصصت الحكومة الفيدرالية 3 ملايين دولار إضافية استجابة لتبرعات الأستراليين لتبلغ حزمة المساعدات 11 مليون دولار. دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تجديد ولاية فريق الخبراء النوويين المعني بإيران واتخاذ إجراءات ضدها إذا رفضت مراقبة منشآتها، حيث إن المجلس سيبحث هذا الشهر عدم التزام طهران بتعهداتها النووية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة والاقتصاد والأمن الغذائي العالمي. في اليمن، نفى مصدر عسكري سقوط أي موقع حكومي في تعز بيد الحوثيين، مؤكدا استمرار المعارك غربية المحافظة. وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين أطلقوا 14 صاروخا باليستيا على مديريات الساحل الغربي، فيما أعلنت المقاومة تدمير زورق مفخخ قرب ميناء المخا. وفي سياق التصعيد الإقليمي، قال قائد حرس الثورة أحمد وحيدي إن ضربة أمريكية أصابت حفلة زفاف في سيريك فقتلت 4 وأصابت نحو 70. ووصف وحيدي الهجوم بجريمة حرب وتعهد بمواصلة حماية البلاد، بينما أعلن الحرس وفق بيانه استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة ومقتل عدد من عناصر القيادة المركزية الأمريكية من دون تأكيد مستقل لهذه الحصيلة المعلنة بعد. أصيب 17 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية، وقالت السلطات المحلية إن الهجوم ألحق أضرارا بشقق بين الطابقين 9 و16 من مبنى سكني مؤلف من 1

20 طابقاً وبعدد من السيارات. أخيراً حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد ظاهرة النينيو إلى مستوى شديد خلال الأشهر المقبلة، وقالت إن احتمال استمرارها حتى شباط فبراير المقبل يقترب من 100%، مع مخاطر فيضانات وجفاف وحرارة قياسية محتملة مستقبلاً في مناطق عدة عالمياً. إلى اللقاء.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف منو رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: thinking about Umrah, make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
1: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. يقول ربنا في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إخوة الإيمان، لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل خلقه وأكرمهم عليه، وقد ظهر له من الفضائل ما يدل على علو مقامه وشرفه على سائر خلق الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ظهر في مولده الشريف من الآيات ما يدل على عظيم بركته عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ومرض عبد الله ومات بالمدينة ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنبيها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها، وكانت ترى في كل شهر من أشهر حملها نبيا من الأنبياء يبشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ولما كانت الليلة 12 من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل، وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا،
وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب. قالت آمنة بنت وهب:

غدا في زمرتك، اللهم احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
4: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung, ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Darul Fatla herzlich zur Maulid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Rezitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken. Im Whitlam Leisure Center 90A Memorial Avenue Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter maulidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.

أسعدنا البلبل إذ غرد في مولد هادينا أحمد، ولسان الحال لقد ردد نور الدنيا هدي محمد.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. من المهم معرفة صفات الرسول الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يكون الشخص رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية من جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة، ربعة لكنه إلى الطول، كان متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، أشم الأنف، أي أنفه طويل ليس قصيرا، أزج الحاجبين من غير قرن، حاجباه متقاربان، ليسا ملتصقين، لكن ليسا متباعدين، واسع العينين. أما شعره صلى الله عليه وسلم، كان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه، وأحياناً إلى أسفل من الأذنين، وأحياناً يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإنه في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، أما للنساء التقصير فقط، لغير ذلك ما حلق بالموسى قط، ولم يشب من شعره إلا نحو 20 شعرة، كان شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده، أي في الحسن والجمال. وإذا تكلم كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها، لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، فقد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفاه الله تعالى عليه، عاش 63 سنة. عيسى عليه السلام عاش في الأرض 120 سنة. أما من يقول: رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء يخالف الشرع نقول: كذاب، أنت كذاب. الرسول لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف شريعته. كذلك إن قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة، فهو كذاب. في اليقظة الرسول صورته تلك الصورة التي عاش عليها، لا يتغير، ليس كالملائكة. الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير، ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين بل أكثر، فقيل له: صف لنا كيف شعر الرسول. قال: أبيض. الله أظهر كذبه في أول كلمة.
يوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون. لأجل هذا معرفة صفات الرسول الخلقية واجب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

تحية لكم أعزائي. تستعد سيدني لارتفاع مبكر في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع بلوغ درجة الحرارة القصوى 30 درجة مئوية يوم السبت. وبحسب مكتب الأرصاد الجوية تبلغ الحرارة 27 درجة، ثم تنخفض إلى 23 و 22 الأحد. وتشير بيانات وذرزون إلى أن هذا المستوى نادر في بداية أيلول سبتمبر، إذا لم يتكرر خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر سوى مرة واحدة منذ عام 1859. وقال خبراء الأرصاد إن رياحا غربية دافئة قادمة من الداخل تقف خلف الارتفاع المؤقت قبل عودة الحالة الجوية المعتدلة الأحد. بدأت نيو ساوث ويز تطبيق قواعد أكثر صرامة للحد من ضوضاء السيارات والدراجات النارية، مع رفع الغرامات على المركبات التي تتجاوز الحدود القانونية، وتصل الغرامة إلى 1200 دولار أسترالي إذا تجاوز الضجيج الحد المسموح به ب 15 ديسيبلا أو أكثر، وتبلغ الغرامة 500 دولار عند التجاوز بين 5 و14 ديسيبلا، و300 دولار للتجاوز الأقل. كما وأقرت غرامة ب 400 دولار عند فقد معدات التحكم بالضوضاء أو تعطلها، و270 دولارا ونقطتين مخالفة للتسبب بضجيج عبر أنظمة الصوت. وقد أظهرت التجربة أن الدراجات النارية سببت 55% من الحالات. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات سرية مع كبار مسؤولي إدارته بشأن إعلان انتهاء الحرب على إيران. وبحسب الصحيفة يميل ترامب إلى هذا الخيار معولا على الضغوط الاقتصادية لدفع طهران إلى تفكيك برنامجها النووي أو مواجهة خطر الانهيار. في الغضون، قرر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث تمديد انتشار القوات في المنطقة إلى عام 2027، مع إبقاء نحو 50,000 جندي و19 سفينة حربية، وتشمل مهامها اعتراض الصواريخ الإيرانية وحماية السفن التجارية، إلى جانب الاستعداد لهجمات أوسع إذا قرر ترامب تصعيد الحرب. أما على الصعيد الدبلوماسي، فمن المرجح عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والولايات المتحدة والدولة العبرية في روما منتصف الشهر، وتعرقل المحادثات خلافات بشأن انتشار الجيش اللبناني فيما يسمى المناطق النموذجية وآلية مراقبتها والانسحابات الإسرائيلية. وقد طلب السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى من الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من تلة علي الطاهر وتسليمها مباشرة إلى الجيش اللبناني. حذرت بعثة تقصي الحقائق الأممية من أن الأسلحة والمقاتلين والشبكات الأجنبية تغذي الحرب في السودان، وقالت إن هجمات المسيرات قتلت أكثر من 1000 شخص خلال 5 أشهر، وإن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. قال جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي إن روسيا تحاول تجنيد دنماركيين للمساعدة في التخطيط لعمليات تخريب ضد شركات دفاع مرتبطة بأوكرانيا، وأضاف أن محاولات التجنيد جرت عبر منصات التواصل والألعاب، فيما نفت موسكو الاتهام قائلة إن الجهاز لم يقدم أدلة ملموسة. مع هذا الخبر متابعينا ينتهي هذا الموجز، نشكركم على الإصغاء، إلى اللقاء.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: on CIBA 92.1 FM, zowel als die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma een Maulid Mubarak.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الدال عليك، الموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها من كل خير وتيسير، وتشفينا من الأوجاع والأسقام، وتحفظنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا به في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنبياء.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
7: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita, onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

باقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواء. من القصائد الفريدة التي صاغها الإمام أبو الحسن علي بن الجياب الأنصاري الأندلسي الغرناطي قصيدة عصماء مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ راقية متألقة، وقد اخترنا منها بعض الأبيات التي تتكلم عن أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، ممن نقل أنه كان لديهم علم بنبي آخر الزمان، ومما قاله.

وخير جميع العرب ذاتا ومحتدا بنو الصادق الوعد الزكي الشمائل، لهم بخليل الله ثم بنجله مزية فضل ما لها من مساجل، هما أبقيا فيهم قرى الضيف سنة وشادا لهم بالبيت أسنى المنازل، وأخبرت التوراة عن عظم شأنهم بنص شفى داء الشكوك الدخائل، وفي كتب شعيا والنبيين بعده بشائر صدت إفك كل مناضل، ككعب وما أدراك ما كعب الذي بأفعاله أربى على كل فاعل، وخير قريش هاشم فلهاشم شمائل صدق في الندى والفواضل، فمن مثل عبد الله أمسى والدا له في العلا أعلى سنام وكاهل، تسمى بعبد الله إذ كان غيره عبيدا لأصنام لهم وهياكل، ذبيح فداه ربه مثل ما فدا أباه بذبح في العصور الأوائل، فأعقب نورا طبق الأرض كلها عظيما عميما دائما غير آفل، تجلت قصور الشام عند طلوعه بمكة فاقدر قدر تلك الفضائل، وإيوان كسرى ارتج والنار أخمدت فأصبح مما نابه جد واهلي، وللموبذان فيه رؤيا صدوقة عرته لمرآها ضروب

0: وأهلك أهل الفيل عند ظهوره، فتبا لرأي من أولي الفيل فائل، وعاجلهم خطب من الله مهلك أتاهم به أصناف طير أبابل. ومن قبله دلت شهادة تبع عليه، ورؤيا قد رأى ملك بابل. وكم بركات شاهدتها حليمة، تواترن نقلا عن ثقات الأعادل. ففي نفسها قد شاهدتها وشارف لها وأتان ثم ضأن حوائل. ومن بعد هذا شاهدت شق صدره، فخافت عليه من عدو مخاتل. هو المصطفى المختار ذو الشيم التي تنزهن أن يلفى لها من معادل. بشير نذير صادق الوعد مرشد، سراج منير ما له من مماثل.
1: باقات من أشعار المولد، الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض اللآلئ منها تزين مجالسنا وتعطر أجواءنا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير البدر المنير.

لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ما لم يؤذ به أحد من النبيين، وذلك مما يضاعف الله به الأجور ويضاعف به العذاب على أهل الفجور. ولو يشاء الله لدمروا تدميرا وأهلكوا هلاكا فظيعا، فقد بعث الله له ملك الجبال فقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد كانوا يضمرون له الضغائن في قلوبهم، لكنهم لم يمكنوا من إيقاع ما أضمروه، فاستضعفوا من آمن بالله وبرسوله.

تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا به حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. وكان عثمان بن عفان أول من خرج إلى أرض الحبشة، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المهاجرين لا يبلغ 20 بين رجل وامرأة. فخرج عند ذلك المسلمون فراراً بدينهم إلى الله، وهي أول هجرة كانت في الإسلام، فمنهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر بنفسه، فقدموا على أصحمة النجاشي وهو ملك الحبشة الذي أعطاهم الأمان، وخرجت كفار قريش في آثار المهاجرين فلم يدركوهم ولم يصلوا منهم لأخذ الثأر، وتلقاهم النجاشي بالإكرام فجاوروه على أتم حال وعبدوا الله جهرا وهم في أمان.

في السنة السادسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وعم رسوله، وكذلك أسلم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهما، فعز الإسلام بإسلامهما، فقد كان إسلامهما نصراً وفتحاً كبيراً للإسلام والمسلمين، إذ كانا جبلين شامخين وأسدين جسورين وبطلين كبيرين دحض الله بهما جحافل المشركين، وأذل بهما طوائف الحاقدين والمعاندين، وأعز بهما الإسلام والمسلمين. وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول هو أيضا: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه.

في أول يوم من شهر الله المحرم سنة 7 من البعثة، رأت قريش أن محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد عزوا وقووا بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، فساءها ذلك وتغيظ الملأ من قريش لما بلغهم إكرام النجاشي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد هديتهم عليهم، فأجمعوا عندئذ على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب، فكتبوا كتاباً وعلقوه في الكعبة وفيه ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المشركون على إخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب، فحصروا بني هاشم والمطلب فيه مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن ديناً والكافر حمية، والشعب هو الطريق الضيق بين الجبلين، فقطعوا عنهم الطعام ومنعوا عنهم الأسواق، وأصروا على أن لا يقبلوا منهم صلحاً أبداً ما لم يسلموا محمداً ليقتل، وصار المحاصرون لا يخرجون إلا من الموسم إلى الموسم، وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحواً من 3 سنين، حتى جهدوا وقاسوا من ذلك جهداً ومشقة من ضيق العيش والجوع والأذى، وسمعت كفار قريش أصوات صبيانهم يتضاغون أي يصيحون ويبكون من وراء الشعب من شدة الجوع، فساء ذلك بعضهم ولم يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش، وقد لقي أبو جهل حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك في مكة. فجاءه أبو البختري بن هشام فقال ما لك وله؟ فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى تصارع الرجلان.

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسمع في نقض تلك الصحيفة من كان كارها لها، ثم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل عليها الأرض، جمع أرضة وهي اسم دودة، فأكلت جميع ما فيها من كذب وقطيعة وظلم وبهتان إلا ما كان من ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه أبا طالب، فخرج إلى قريش، فظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله إليهم ليقتل، فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت، فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر ابن أخيك، وزادهم بغيا وعدوانا، ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة، وكانت قد شلت يد البغيض كاتب الصحيفة. وفاة السيدة خديجة ووفاة عمه أبي طالب.

روى البخاري ومسلم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. فقالا: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة أن قال: أنا على ملة عبد المطلب. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا إذ كان حريصا على إسلام عمه، ولم يستغفر النبي لعمه بعد أن مات غير مسلم، إنما قال النبي قبل موت عمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ومعناه سأطلب لك من ربي مغفرة الذنوب والكفر بدخولك في الإسلام ما لم ينزل علي وحي بأنك تموت كافرا. وليس المراد أن الكافر يدخل في الإسلام بقول أستغفر الله، بل ذلك ممنوع منه، بل دخوله في الإسلام يكون بنطقه بالشهادتين أو ما يعطي معناهما. ثم إن الاستغفار لمن مات مشركا ممنوع ولو كان الميت قريبا. قال تعالى لنبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما حصل يؤيد ما نعتقده من أن الهداية بيد الله، فهذا عم الرسول لم يؤمن مع ما كان في قلبه للنبي من محبة. يقول الله تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنسأل الله الهداية والثبات عليها إلى الممات. وبعد أن مات أبو طالب نالت قريش من المصطفى ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك، ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فبلغ ذلك أبا لهب فقال له: يا محمد، امضي لما أردت وما كنت صانعا، إذ لو كان أبو طالب حيا فاصنعه. قال أبو لهب: لا واللات والعزى لا يوصل إليك حتى أموت. فمكث كذلك أياما لا يتعرض له أحد هيبة لأبي لهب. ثم انقلب أبو لهب مرة أخرى وعاد إلى ما كان عليه وقال له: والله ما برحت لك إلا عدوا. واشتد أبو لهب وجميع قريش عليه حتى قال أبو جهل: أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: لا نسلمك أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف ثم قعد ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. فلما جلس احتمل أبو جهل الحجر حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته، فهم بي أن يأكلني، فقال المصطفى: ذاك جبريل عليه السلام، لو دنا مني لأخذه.

0: ثم انضم إلى ذلك موت خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي المرأة المرضية عند المصطفى، فقد كانت وزير صدق على الإسلام، وكان المصطفى يسكن إليها. وقد عسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هذين الشفوقين المساعدين القائمين معه، وحزن لموتهما حزنا شديدا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوان ولم يتقاعس عن استكمال دعوته إلى دين الله. ثم بعد وفاتهما خرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة يلتمس النصرة والمنعة، فأقام بالطائف 10 أيام، فما ترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به، فلم يجيبوه، وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم عليه، فقعدوا له بالطريق صفين يرجمونه بالحجارة في رجليه حتى أدموها، وزيد يقيه بنفسه حتى شج في رأسه.
1: إن الأعرابي لموصوف
2: بالجود وذلك معروف،
1: إن كان محمد سيدهم
2: ماذا يتوقع ملهوف.
0: فلما خلص إلى بستان استظل في ظل شجرة، فلما رأى بعض المشركين ما لقيه بعث قطفا من عنب مع غلام اسمه عداس، فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بسم الله، ثم أكل، فنظر عداس في وجهه ثم قال إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له المصطفى ومن أي البلاد أنت؟ قال أنا من أهل نينوى، وهي قرية في العراق. فقال له النبي من قرية يونس بن متى؟ قال عداس وما يدريك ما يونس؟ قال ذلك أخي كان نبيا من الأنبياء. فأكب عداس عليه فقبل رأسه ويديه واعتنق الإسلام بحمد الله تعالى وفضله.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300

0: 998234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستاون 97081220.
4: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جمعية المشاريع الخيرية.
0: واجابتك صحيحة والف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها. وأول ما حدث هذا الاحتفال في أوائل القرن السابع من الهجرة، أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل رحمه الله، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره، فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة، لم ينكر فعل المولد أحد منهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة، واستدلوا بحديث وضعوه في غير موضعه، وهو حديث كل محدثة بدعة، وأرادوا أن يموهوا به على الناس، وهو حديث صحيح، لكن معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إلا ما وافق الشرع، فإنه لا يكون مذموما. فكلمة كل يراد بها هنا الأغلب لا الجميع بلا استثناء. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال؟ وكيف يتجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ألم يرد مدح النبي عليه الصلاة والسلام
في القرآن الكريم، فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد، بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة. منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون
إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة،
كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع. لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال، تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا. إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله، أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة الله أعطاهم على ذلك الأجر، ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كوكب الصادق الأمين، يا من أنرت الدروب وهديت القلوب إلى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: O Messenger, the chosen by Allah, O most beloved by Him, the Creator, you are a prophet sent as mercy to men. You raised the flag of peace with the teaching of Islam. You stood tall, spreading the creed. No one is God except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah indeed.

0: كرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: التويم افن سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من اي نوعية؟
3: هيدا شاي احمد، المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني، بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
3: الوكيل في استراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: التويم افن سبونسر. زيت زيتون.

0: إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نستمع الآن إلى درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، وذلك ضمن سلسلة برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا ببعثة سيدنا محمد وجعله سراجا وإماما للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام الأنبياء الحاشر العاقب الأمين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد كرم النبي محمدا وكرم أمته ورفع قدرها فوق الأمم السابقة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما ارتفعت هذه الأمة إلا بنبيها، وما شرفت إلا به. لذلك كان الاعتناء ببيان مولد هذا النبي الكريم وما ظهر من الآيات عند ذلك وما أعطاه الله من المواهب والشمائل من مهمات الأمور، إذ يزداد المؤمن بذلك تعظيما ومعرفة بفضله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أغلب ما خصص من المصنفات للمولد مشتملا على الكثير من الضعيف، بل ويحوي أحيانا الموضوعات، صنفنا هذا المقال مستخرجا من الكتب الستة وغيرها كدلائل النبوة للبيهقي، فجاء فيه زبدة المرويات في مشهور مصنفات الأئمة الحفاظ، طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله من جزيل الثواب. إن الله عز وجل شرف نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرفه وشرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأما في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم فنقول: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. وروى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي بإسناده عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. وأما في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم، وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي، فقال: قولي: أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. وروى أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. قال البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم، انتهى كلامه. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه عليه الصلاة والسلام حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الرسول الذي سأله إبراهيم عليه السلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والمقصود أن ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار، جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا إلى الوجود. فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. وقد ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت. وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء. لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وأما شهر مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لاثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور. وأما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي: إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة، انتهى كلامه، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وهذا باختصار شيء عن قصة مولده صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن ينفحنا بنفحاته الشريفة، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: أحباءنا، كنا في رحاب درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220
9: Ya Rasul Allah Ya Nafsir Amur.
10: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: You have just listened to a lecture by Sheikh Ibrahim al-Shafi'i from the Muslim Community Radio 92.1 FM. Stay tuned.

سفرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: The following program is supported by New South Wales Health.
2: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج Vaccines Unmasked. معنا اليوم الدكتورة إيمان حجازي. دكتورة إيمان، أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية تؤم أف أم.
4: أهلا وسهلا أستاذ
3: زياد، شكرا جزيلا. شكرا لك على وقتك. دكتورة إيمان، بداية ممكن تعرفي المستمعين عن حضرتك وعن اختصاصك؟
4: أنا استشارية أطفال في أستراليا. مكان عملي الأساسي في وزارة الصحة في مستشفى وسمي تشيلن هوسبيتال، و برايفت رومز بتاعتي اسمها أليس سيدني في جرك في نور ويست سيدني.
3: ممتاز جدا، لأنه نحن برنامجنا اليوم عم نحكي عن موضوع اللقاحات للرضع والأطفال. فإذا السؤال الأول دكتورة، لماذا تعطى اللقاحات للرضع والأطفال الصغار في وقت مبكر من حياتهم؟
4: يولد الأطفال الرضع وجهازهم المناعي لا يزال في طور النمو، لذلك بيكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوات الخطيرة. الأمراض المعدية ممكن تسبب ضرر شديد للأطفال أو حتى الوفاة، وبخاصة عند الرضع والأطفال الصغارين. حتى مع العلاج قد تطرد بعض هذه الأمراض أثاراً صحية طويلة الأمد على الأطفال الذين يصابون بها. الأطفال الرضع والأطفال أقل من 5 سنين بيحصلوا على اللقاحات لحمايتهم من أمراض خطيرة زي الحصبة، السعال الديكي، شلل الأبطال، الالتهاب الكبدي الوبائي، وفيروس الروتا اللي بيعمل نزلات معوية شديدة وغيرها خلال السنة الأولى من حياتهم. يوفى طبعا بتلقي بعض هذه اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي للحفاظ على الحماية للأطفال دون سن 5 سنوات، والأطفال والبالغين بصفة عامة، لكن طبعا الأطفال دون عمر 5 سنوات عرضة أكثر للإصابة بمضاعفات فيروس الإنفلونزا، ولهذا التلقيح السنوي هو أفضل وسيلة للحماية. طبعا بفضل برنامج التطعيمات القوي اللي في أستراليا من سنين على مدى سنوات طويلة، بعض هذه الأمراض أصبحت في غاية الندرة. علشان كده بيبقى التطعيم ضروري لاستمرار حماية المجتمع ككل وسلامة الجميع ومنع عودة هذه الأمراض من جديد.
3: طيب، كيف تساعد اللقاحات المبكرة إذن على حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة؟
4: التلقيحات بتساعد أستاذ زياد على حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة، لأنها بتساعد الجسم على مقاومة الجراثيم like البكتيريا والفيروسات. طبعا لا يمكننا منع كل المخاطر عند الأطفال، ولكن يمكننا حماية الأطفال بقدر المستطاع عن طريق الالتزام بالتطعيم.
3: وما دور الجهاز المناعي لدى الأطفال الصغار عند تلقي اللقاحات؟
4: اللقاحات بتعلم جهاز المناعة كيفية مقاومة جراثيم معينة، بتوفر الحماية للطفل دون التسبب في الإصابة بالمرض نفسه. بعد التلقيح إذا دخل الميكروب جسم الأطفال، الميكروب مسبب المرض، جهاز المناعة بيتعرف عليه بسرعة ويبتدي يقاومه، بيبتدي في إنتاج الأجسام المناعية يساعد على توفير حماية منه في المستقبل لو الطفل تعرض لنفس الميكروب في المستقبل. فتعلم جهاز المناعة هذه الاستجابة من خلال التطعيمات طبعا بيعتبر أكثر أمانا بكثير من الإصابة بالأمراض ثم محاولة علاجها. يعني عندما يتعلم جهاز المناعة كيفية محاربة مرض معين فإنه غالبا ما يوفر حماية طويلة الأمد قد تستمر مدى الحياة في بعض الحالات لهذه الأمراض.
3: طيب هلأ ضمن كلامك دكتورة لما عم بتقولي يتعلم جهاز المناعة مكافحة هذه الأمراض، ونحن بنعرف لا سيما من خلال لقاءاتنا ببعض الدكاترة والأطباء ذكروا لنا أنه عادة جهاز المناعة عند الأطفال وعند كبار السن غالبا ما يكون أقل مناعة من عند اللي هن كبار في السن أو اللي هن في بصحة عامة. فكيف هون اليوم نحن بنقول أنه جهاز المناعة عند الأطفال يتعلم كيفية مكافحة هذه الأمراض وهو بمحل من المحلات إسا ما وصل إلى درجة كما عند الكبار بالسن؟
4: طبعا الطفل السليم مولود بجهاز مناعة كامل وصحي، لكن ما تعلمش لسه عن الميكروبات وعن الأمراض اللي في الدنيا. جهاز مناعة الطفل بيتعلم وبيتعرف على الميكروب عن طريق عن طريق الإصابة بالميكروب نفسه البكتيري أو الفيروسي، وده اللي احنا مش عايزينه لأن في رحلة التعلم عن طريق التعرض للمرض نفسه الطفل بيصاب بكل أعراض المرض، ممكن يمرض بشدة، ممكن تحصل له مضاعفات شديدة. لكن لما بندخل لجسم الطفل السليم المولود في معاده، ما عندوش أي أمراض مناعية، ما بياخدش أي علاجات مثبتة للمناعة، بندخله جزء من البكتيريا أو الفيروس مضاعف طبعا، بجهاز المناعة بيبتدي يتعرف عليه بطريقة آمنة ويكون أجسام مناعية. ففي المستقبل لما الطفل يتعرض للفيروس دوت أو البكتيريا ديت بيكون جسم الطفل أوريدي عنده أجسام مناعية جاهزة لمقاومة المرض. فحتى لو الطفل صغير عمره

0: علشان تستمر الحماية من الشكل الجديد للفيروس اللي احنا عرضة ليه كل شتاء. لهذا بيكون تطعيم الإنفلونزا من التطعيمات الموصى بها سنويا. جدول التطعيمات اللي هو برنامج التحصين الوطني National Immunization Program للأطفال من عمر الولادة حتى عمر 5 سنوات بيحمي الأطفال من 13 مرض مختلف. جدول التطعيمات هو قائمة باللقاحات الموصى بها اللي بيحتاجها الطفل في الأعمار المحددة زي عمر سنة شهرين 4 شهور 6 شهور 12 شهر 18 شهر و4 سنوات وعند الولادة كمان. اللقاحات الموصى بها في البرنامج دوت مجانية طبعا. والبرنامج National Immunization Program أو برنامج التحصين الوطني كمان بيوفر بعض التطعيمات للمراهقين مجانية وبتعطى هذه اللقاحات في المدارس. بعض الأمراض اللي المراهقين بيكونوا عرضة ليها وبنحب نحميهم منها في أعمار معينة زي السعال الديكي والفيروس الورم الحليم البشري والمكورات الصحائية طبعا. من المهم جدا أستاذ زياد الالتزام بتلقيح الأطفال في الأوقات المحددة لأن تأخير اللقاحات بيصيب الطفل بدون حماية في مرحلة مهمة جدا من نموه. لو فوتنا بعض اللقاحات عدم أخذ بعض اللقاحات بيصيب الطفل بدون حماية وكمان بيساهم في انتشار الأمراض دي بين الآخرين. مثلا في بعض الأطفال بيعيشوا معنا في المجتمع مناعتهم ضعيفة زي الأطفال اللي بياخدوا علاج السرطان أو بياخدوا علاجات مثبطة للمناعة. الأطفال دول ما يقدروش ياخدوا التطعيمات مؤذية بالنسبة لهم فبيعتمدوا على كل الناس اللي حواليهم خصوصا الأطفال اللي حواليهم يكونوا مطعمين للحد من انتشار المرض.
1: لكن هذا بيقودنا للسؤال اللي بعده. هلا أنت كأنك ضويت عليه فيما يتعلق بموضوع ماذا يحدث إذا فات الطفل موعد لقاح مجدول في سن مبكرة. يعني في كأنه هون بين قوسين أو تأثير بهذا الموضوع. شو التأثير؟ يعني ماذا يحدث؟ شو بصير هون؟
0: طبعا لما ما ناخدش التطعيم في الميعاد المحدد الطفل بيكون عرضة للإصابة بالمرض ده. يعني بنصيب الطفل في مرحلة مهمة جدا من حياته غير محصن عرضة للإصابة بالمرض بكل المضاعفات بتاعته بعد الشهر. لو الطفل فاته لقاح أو أكثر الأسرة ممكن تراجع طبيب العيلة أو طبيب الأسرة أو الجي بي أو مقدم خدمة التطعيم في أقرب وقت ممكن. الجي بي في الحالة دي بيحط خطة تعويضية لاستكمال اللقاحات وفق الجدول المقرر للتلقيح. يعني مش نهاية الدنيا لو نسينا لقاح أو ترددنا في أخذ اللقاح وبعدين اقتنعنا بعد ذلك أو قرأنا وعرفنا عن المرض اللي التلقيح بيحمي طفل منه وقررنا أن احنا نراجع نفسنا ونعوض اللي فات. الأسرة ممكن تروح لطبيب الأسرة وطبيب الأسرة بيحط جدول تعويضي علشان نعمل كاتشب لكل اللي فات.
1: يعني هون الموضوع كمان يعود إلى الأهل الاهتمام بهذا الأمر فيما لو فاتهم موعد أخذ لقاح معين أنه يخبروا طبيب الأسرة لوضع خطة بديلة. كمان هون سؤالي بهذا الموضوع دكتورة، هل عدم أخذ لقاح معين من هذه اللقاحات، لأنه هلأ ذكرتي أنت أنه يوصى بها سنويا وتحمي من 13 مرض مختلف، هل عدم أخذ لقاح معين دون بقية اللقاحات قد تؤثر على عمل اللقاحات الأخرى في جسم الطفل؟
0: لا، الإجابة المختصرة لسؤال حضرتك أستاذ زياد لا. لأن بعض الأهل بيكون عندهم مخاوف أحيانا غير مبررة وأحيانا مبررة من بعض التطعيمات وبيختاروا أنا عايز طفلي ياخد هذا اللقاح ونؤجل هذا اللقاح. إجابة المختصرة لسؤال حضرتك لا، هو وجود التطعيمات الجسم بيستجيب للتطعيم اللي الطفل ياخده بصفة كاملة، ولكن وجود التطعيمات حسب الجدول المقرر بالعدد دوت والتي قد تبدو لبعض الأهالي إنها يعني شديدة على جهاز المناعة، هذا يحفز جهاز المناعة للاستجابة بصورة أقوى وبصورة دائمة أكثر. فأحيانا ما يظن الأهل شديد على جهاز المناعة هو في الأصل محفز أقوى لجهاز المناعة.
1: طيب شو أكثر مخاوف الشائعة لدى الوالدين بشأن تطعيم الأطفال؟ لأنه هون أنت حضرتك عم بتقولي إن

0: وفي بعض الأهالي بيكون عندهم تحفظ على بعض اللقاحات. ما هي أكثر المخاوف الشائعة من خلال خبرتك بعملك كاستشارة أطفال وبوزارة الصحة وبمستشفى ويست ميد في هذا الموضوع؟
1: بعض أولياء الأمور يشعروا بالقلق بشأن سلامة التطعيم وسلامة اللقاحات. اللقاحات بتحتوي على جزء صغير من الجرثومة البكتيريا أو الفيروس بتسمى الأنتيجين. ده بيساعد جهاز المناعة على تعلم كيفية حماية الجسم وتذكر العدوى في المستقبل. بالإضافة للأنتيجين اللي هو الجزء الصغير من البكتيريا والفيروس، في مكونات تانية في التطعيمات. المكون الأساسي هو المية. في مكونات تانية وظيفتها إنها بتساعد جهاز المناعة على التعرف على الجرثومة بشكل أحسن، وبتساعد جهاز المناعة على زيادة فاعلية اللقاح. مفيش أي دليل علمي إلى الآن بيثبت أن المكونات أو الإضافات اللي موجودة في التطعيم ضارة عند استخدامها بهذه الكميات الصغيرة جدا. طبعا اللقاحات اللي موجودة في استراليا دلوقتي اللي بنوفرها لأطفالنا موجودة لعقود طويلة، وملايين الأشخاص سنويا بتتلقى هذه التطعيمات بأمان كل عام، سواء بشكل روتيني أو استجابة لتهديدات مرضية معينة زي كوفيد مثلا. التطعيمات كلها بتمر بثلاث مراحل من التجارب السريرية، وده بياخد سنين طويلة لضمان سلامتها قبل الموافقة على استخدامها في أستراليا، حتى بعد توفرها في السوق واستخدامها المتواصل. بتواصل جهاز الجهات الصحية الوطنية مراقبة سلامة هذه التطعيمات لاكتشاف أي مخاوف محتملة والاستجابة لها بسرعة. علشان كده بنقول للأهالي أي أثر جانبية للتطعيم لازم يبلغوا الجي بي في الحال، لأن طبعا كل هذه المعلومات بتسجل لمتابعة سلامة وفعالية التطعيمات. طبعا بعض أولياء الأمور كمان أستاذ زياد بيلاقوا بشأن الأثار الجانبية. اللقاحات طبعا آمنة وفعالة، لكن اللقاح دواء زي جميع الأدوية قد تكون لها بعض الأثار الجانبية. معظم الأثار الجانبية اللي بنشوفها في أولادنا الصغيرين بتكون خفيفة وعادة بتزول خلال بضعة أيام. أكثرها شيوعا هو بعض الإحمرار في مكان التطعيم أو التورم أو الألم في موضع الحقن، بتظهر خلال ساعات من التلقيح وعادة بتتحسن في ظرف يوم أو يومين. في بعض الأثار الجانبية خطيرة شوية أو أكثر خطورة زي ردود الفعل التحسسية، طبعا دي نادرة جدا. التلقيح أقل خطورة بكثير من الإصابة بالمرض نفسه، لأن بعض الأمراض اللي احنا بنطعم منها أولادنا المرض نفسه بعد الشهر قد يكون مميت للطفل، أو بعد الشهر بتسبب أمراض صحية طويلة الأمد ما نتمناش نشوفها في أطفالنا خالص. عودة للردود الأفعال التحسسية النادرة جدا، طبعا بنسميها بالإنجليش أنافيلاكسي، وكثير من الأهل على دراية بهذه الكلمة. لو دي حاجة نادرة، بس لو الأهل قلقوا منها في صعوبة في التنفس، في تغير في درجة الوعي، أنا بكرر إنها نادرة جدا لكن ما زالت بتحدث، وده السبب إن طبيب الأسرة بيطلب من الطفل وأسرته يتواجدوا في وقت التطعيم لمدة ساعة أو ساعتين بعد التطعيم لمتابعة أي ردود تحسسية شديدة، لأنها بتظهر في وقت قصير بعد التطعيم. لو الأهل روحوا البيت بعد التطعيم وقلقوا من أي حاجة، من أي أثر جانبي لم يظهر في عيادة الطبيب، بيتصلوا برقم الإسعاف طبعا 000. ولو قلقهم مش للدرجات دي ممكن يزوروا قسم الطوارئ بالمستشفى اللوكل، أو ممكن يرجعوا تاني لعيادة الطبيب. بس أصلا طريقة طبعا الاتصال برقم الإسعاف. أنا بكرر أن الأثار التحسسية الشديدة هي في غاية النظرة.
0: طيب هذه الأثار طبعاً. هذه الأثار الجانبية هل هي أكثر شيوعا لدى الأطفال الرضع الصغار مقارنة بالمراهقين مثلا أو بأولاد المدارس أو بالبالغين؟
1: نعم ولا طبعا من اللافت النظر للأطفال، مش الأطفال، الشباب من سنة 18 لسنة 40 سنة جهاز مناعهم أقوى. استجابتهم المناعية للتطعيم بتكون أقوى. فلو حصل لهم أثار جانبية بتكون أكثر شدة بعد التطعيم مقارنة بالأطفال الصغيرين والرضع. الأطفال الصغيرين والرضع بيعانوا من أثار جانبية أكثر، يعني متكررة بصورة أكثر، ولكنها في العادة بتكون أحسن.
0: طب هذه الآثار الجانبية بالنسبة للأطفال والرضع، هلا لما عم تحكي عنها يعني شيء طبيعي على الحالة هاي؟
1: شيء طبيعي وشائع جدا. ومعظم الأهالي اللي عندها أطفال صغيرين اتعاملوا مع حرارة شوية أو احمرار أو ألم، مزاج الطفل بيكون مقريب شوية أول يوم أو يومين، وده ريفليكشن بتاع جهاز المناعة بأنه بيعمل الشغل بتاعه.
0: يعني مش معناته أنه بيوصل لمحل أنه مثلا الأهل لما بتشوف هذه الآثار الجانبية عن طفلها أنه تصاب مثلا بأنزايتي، ولا فورا بدها يعني يتغير لونها وما بعرف شو، تصير تبكي وشغلات مثل هيك؟
1: إنما إطلاقا لا لا، إطلاقا إطلاقا. وطبيب الأسرة بيتكلم على هذه الآثار الجانبية مع الأم أو الأب أولي الأمر اللي مع الطفل بصفة مستفيضة أو حتى ممرضة التطعيمات، وبتشرح للأهل ما هو المتوقع حدوثه في اليوم أو اليومين بعد تلقي التطعيم وكيفية معالجته، وعند أي مرحلة محتاج الطفل يرجع تاني لطبيب الأسرة أو للمستشفى.
0: حلو، يعني بيحطوهم بالصورة وبيقولوا له أنه فيما لو حصل كذا وكذا بتعملوا 1 2 3، أو يعني إذا كان اضطر الأمر
1: يتم. طبعا طبعا بالكامل وبالتفصيل الممل.
0: طيب ماذا بهذه الحالة، لكان طالما يعني عم نتكلم عن هذا الموضوع عن الأهل، ماذا ينبغي على الوالدين أو مقدمي الرعاية الصحية إذا لم يكونا متأكدين من اللقاحات أنه يسألوا عنه؟ لاسيما أنه هلأ ذكرت من شوي أنه بعض الأهل عندهم شيء من القلق فيما يتعلق بسلامة اللقاحات.
1: طبعا أولياء الأمور يمكن أن يسألوا الطبيب عن أي شيء، أي سؤال محتاجين إلى معرفته أو يرغبون في فهمه بشأن التلقيحات أو الأثار الجانبية. أطباء العائلة حيكونوا في غاية السرور الإجابة عن الأسئلة بتاعة الأهل المتعلقة بالتطعيمات، زي مثلا إزاي التطعيم بيشتغل، جدول التطعيمات، الكاتشاب بروجرامز أو اللقاحات التعويضية، أو أي مخاوف أخرى، مثلا الأثار الجانبية اللي ممكن ابني أو بنتي يتعرض لها، أعمل إيه لو ظهر على ابني أو بنتي أي رد فعل مش طبيعي، هل ابني أو بنتي بيعانوا من أي حالة طبية بتمنع أنهم يتلقوا التطعيمات أو اللقاحات الموصى بهم، وهكذا.
0: هون كمان سؤال فيما يتعلق بموضوع مقدم الرعاية الصحية، ألا ينبغي أن يكون أنه عنده تاريخ هذا الطفل الصحي أو هذا الشخص الصحي قبل ما يعطيه اللقاح؟
1: طبعا، ولكن أستاذ زياد، في عالم مثالي كل أسرة لها طبيب أسرة بيذهبوا لطبيب الأسرة فقط، ولكن أحيانا الأهل بيغيروا سكنهم من مكان لمكان، أو بيجوا نفس المركز الطبي والطبيب يكون غير موجود في وقت التطعيمات، فبيضطروا يشوفوا طبيب تاني أو يغيروا البلد من بلد لبلد، أو الأسرة تكون يعني غير معتادة على معاودة الطبيب بصفة دورية وليس لها طبيب أسرة، أو ممكن بعض الأسر تكون مترددة في التطعيمات بصفة عامة ولم تحتاج خدمة طبيب الأسرة حتى الآن، ثم بعد ذلك حصل تغيير في رأي وأرادوا الاستفسار عن التطعيمات في المستقبل، وطبيب الأسرة كان أول مرة يشوف طفله عنده 6 سنين ما خدش تطعيمات خالص، عمره 6 شهور مثلا ما خدش تطعيمات خالص لغاية دلوقتي، فالأهل أكيد هيكون عندها أسئلة كتير، وطبيب الأسرة ممكن يكون أول مرة يقابل الطفل، أول مرة يقابل الأسرة، هيحتاج وقت أكتر يسأل أسئلة أكتر. والأغلبية العظمى من أطباء الأسرة في أستراليا على دراية مفصلة بالتطعيمات وأثرها الجانبي.
0: طيب كمان ذكرتي، حارجع شوي للبعض المعلومات اللي ذكرتيها سابقا، قلتي أنه بعض اللقاحات التي هي يوصى بها سنويا تحمي من 13 مرض مختلف، هل كذلك يدخل فيها أنه هذه اللقاحات التي تعطى للأطفال من أمراض قد تصيب البالغين أيضا قد تحميهم؟
1: هو بس تصحيح صغير، ال 13 مرض دول ده اللي بيحمي منه التطعيمات اللي بتتاخد للأطفال من عمر الولادة حتى عمر 4 سنوات. التطعيمات السنوية مثل فيروس الإنفلونزا دي حاجة ثانية، دي لبعض الفيروسات اللي بتغير شكلها سنويا. فهما ال 13 مرض ده للأطفال الصغيرين، الأطفال بنحميهم منه إن شاء الله مدى الحياة.
0: أيوة.
1: عودة لسؤال حضرتك عن التطعيمات اللي بنديها للأطفال، هل يمكن
0: أنه
1: تحمي الأطفال من بعض الأمراض اللي بتصاب البالغين؟ طبعا، هي الأمراض زي الإنفلونزا أستاذ زياد، الجدري المائي، الحصبة، النكاف والحصبة الألمانية، هي أمراض شديدة العدوى، ممكن تصيب الأطفال وممكن تصيب البالغين على حد سواء. طبعا تطعيم الرضع والأطفال الصغيرين بيحميهم من الأمراض اللي ممكن تتنقل ليهم من البالغين، خصوصا في الوقت اللي لسه جهاز مناعتهم فيه بيتكون. بعض الأطفال لما بنديهم التطعيمات ده بيساعد على حماية البالغين من حولهم كمان، يعني احنا بنحمي الأطفال من الأمراض اللي ممكن تجيلهم من البالغين، وبنحمي بعض البالغين في محيط الطفل من هذه الأمراض. بعض البالغين، بعض الأهالي، بعض الجدود قد يكون عندهم أمراض مناعية، قد يكونوا تحت العلاج الكيماوي مثلا من أمراض السرطان. لو تعرض البالغ اللي مناعته ضعيفة لأي من هذه الأمراض طبعا قد تصيبه بشدة وتسبب مضاعفات شديدة تصل لدرجة الوفاة. فحماية الأطفال اللي في محيط البالغين الذين يعانون من أمراض مناعية أو تحت العلاج المثبط للمناعة بيكون مهم جدا جدا للصغير والكبير.
0: طيب ماذا عن جرعات التعزيز للأطفال أثناء نموهم وما هو الدور الذي تؤديه؟
1: طبعا الجرعات المعززة أو البوستر دوزس بتقوي جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة يعني الاستجابة المناعية قد تضعف مع مرور الوقت. الجرعات المعززة بتساعد على تقوية هذه الاستجابة واستمرارها، بتوفر حماية أطول أمدا مما يضمن استمرار حماية الطفل مع تقدمه في العمر، زيادة اختلاطه بالأطفال الآخرين، البيئات المختلفة مثلا مع بداية ذهاب الطفل المدرسة. الجرعات المعززة أيضا بتساعد في مواجهة التغيرات اللي بتحصل للفيروس إذا تم تحديث لقاح الإنفلونزا مثلا سنويا لمواكبة السلالات المتحورة من الفيروس سنويا.
0: طيب كمان ذكرتي ضمن الكلام أشرتي إلى المراهقين والمدارس، كيف تمنع اللقاحات انتشار الأمراض في المدارس ودور رعاية الأطفال؟
1: طبعا الأطفال بطبيعتهم يحبون استكشاف العالم من حولهم، يلعبون ويتشاركون في الأكل وفي الألعاب، يتسلقون، وهذه طبيعة الأطفال وطريقتهم في استكشاف العالم والتعلم. التواجد مع أطفال آخرين وفي أماكن مزدحمة زي المدارس وتشايلد كير أو مراكز رعاية الأطفال بيعرض الطفل لكل الأمراض الخطيرة دي. اللقاحات بتساعد في حماية الطفل من التسبب في هذه الأمراض عند مع بداية الاحتكاك بالأطفال الآخرين مع طور دخول المدرسة. طبعا لا يمكننا منع جميع المخاطر، ولكن يمكننا حماية الطفل قدر المستطاع عن طريق التطعيمات. مهم جدا أن الأطفال يتلقون التطعيمات في مواعيدها المحددة. طبعا اللقاحات بتتوفر عند طبيب العيلة، الخدمات الطبية الخاصة بالسكان الأفريقيين، بعض البلديات المحلية، وبعض مراكز الصحة المجتمعية الكوميونيتي ميديكال سنترز. ولو الأسرة ترغب في البحث عن مقدم خدمة التلقيح، في رابط إلكتروني Find a Health Service Health Direct ممكن يساعدها في كده. الالتزام بجدول التطعيمات في الوقت المحدد هي رسالتنا الأولى والأخيرة وده أمر مهم جدا.
0: طيب عندي سؤالين من خارج لائحة الأسئلة اللي مطروحة يعني اللي عندي، وهذا من ضمن الكلام اللي أنت ذكرتيه. حأرجع على السؤال اللي هو تكلمتي فيه عن قلق بعض الأهالي فيما يتعلق بموضوع سلامة اللقاحات، وحسب ما ذكرتي وكمان يعني بمقابلة مع الدكتور مجدي صباح الزين من جامعة سيدني كمان ذكرنا المراحل اللي بيتم فيها طرح اللقاح في السوق وما هي المراحل التي يتم اعتمادها لأجل اعتماد سلامة اللقاحات وعلى الأرقام والأشخاص التي يعني يختبرون بها. سؤالي هون، حضرتك ذكرتي قلتي أنه يتم إدخال جزء بسيط من الجرثوم إلى داخل الجسم حتى يتعرف جهاز المناعة عند الطفل فيه، هل هناك يعني لهؤلاء الذين عندهم قلق وعندهم تردد بهذا الموضوع، هل هناك طريقة أخرى في زيادة المناعة لدى الطفل غير إدخال جزء بسيط من الجرثوم إلى داخل الجسم حتى يتعرف على جهاز المناعة وبالتالي تتكون عنده الجهات الدفاعية، حتى يعني نكون واضحين فيما يتعلق بما يسمى الطب البديل أو الطب العربي؟
1: لا يوجد دليل علمي إن اللقاحات الهوميوباثيك أو البديلة بتعطي الطفل أي مناعة evidence based، يعني أي مناعة مثبتة علميا إطلاقا.
0: نعم طيب
1: سؤال. إطلاقا ومن خلال أنا بس أحب أزود أستاذ زياد، من خلال عملي في أستراليا في ولاية كوينزلاند وولاية نيو ساوث ويلز وفي في الرورال والميتروبوليتان أريز، لم أكن أتوقع يعني رؤية بعض الأطفال المصابين ببعض الأمراض اللي تقريبا اختفت من بلاد تانية من العالم ولا نراها إلا في بعض دول العالم الثالث وفي بعض الأماكن النائية من هذه الدول. وللأسف تعاملنا بشكل مباشر مع المضاعفات الشديدة لبعض هذه الأمراض اللي تعرض لها الطفل، والطفل وحده هو دفع ثمن الإصابة بالمرض دوت من الرئة والجهاز العصبي والمضاعفات طويلة الأمد التي قد تصل لدرجة يعني الإصابات العقلية والعصبية طويلة الأمد نتيجة لعدم أخذ الطفل اللقاح في الوقت المحدد نتيجة لبعض الأفكار الخاطئة والمخاوف الغير مثبتة علميا التي وصلت إلى درجة اليقين لدى بعض الأسر للأسف نتيجة لإصابتهم ببعض المصادر أو تلقيهم العلم والمعرفة من بعض المصادر الغير موثقة التي نطلق عليها السودو ساينس التي تبدو وكأنها علم ولكنها علم كاذب ولكنها تقدم بشكل مقنع ولغة خلابة ولغة براقة وسريعة الانتشار جدا للأسف.
0: طيب كمان ذكرتي من ضمن الكلام أنه الطفل السليم المولود بشكل سليم بيكون عنده جهاز مناعي كامل، ماذا عن الطفل اللي هو غير سليم؟ يعني هل بيكون له نظام معين مختلف عن الطفل السليم فيما يتعلق بأخذ اللقاحات؟
1: حسب عمره أستاذ زياد، يعني الطفل الكامل بيتولد ما بين 37 و40 أسبوع، الأطفال في أطفال بيتولد عنده 30 أسبوع، 28 أسبوع، 26 أسبوع، 35 أسبوع، فحسب عمره وحسب حالته الصحية عند الولادة وحسب المضاعفات اللي الطفل تعرض لها في الفترة الأولى في الأسابيع الأولى من حياته حتى اكتمال نموه. معظم الأطفال المولودين بدري شوية في أستراليا حالتهم الصحية، معظمهم حتى المولودين بدري قوي حالتهم الصحية تسمح بتلقي التايمات في معدها، في بعض طبعا الاستثناءات الأطفال الخدج أو غير مكتمل النمو بالموضوع ده بيتناقش معاهم بالتفصيل من قبل أطباء حديث الولادة قبل الذهاب إلى المنزل من الحضانة.
0: طيب سؤالي ما قبل الأخير، هلا بتعرف في أستراليا بدل متعدد الثقافات وفي الفترة الأخيرة جاء إلى أستراليا يعني من المهاجرين والناس الجدد، هل هذه البرامج وهذه اللقاحات متوفرة كذلك للقادمين الجدد إلى أستراليا؟
1: طبعا طبعا في اعتقادي ومن خبرتي في التعامل مع أسر اللاجئين والأسر الجديدة الوافدة إلى أستراليا في مستشفى الأطفال، معظم هذه الأسر لديها طبيب أسرة بيتم توجيههم لطبيب الأسرة، معظمهم بيجد سهولة في إيجاد طبيب أسرة بيتحدث اللغة الأم في معظم الأحيان حتى، ومن الخطوات الأولى للاستقرار في أستراليا الأسترالي هو الكاتشاب بروجرام، بيتم مراجعة التطعيمات اللي تلقاها الطفل في بلده الأم ومقارنتها بجدول التطعيمات الأسترالي ووضع كاتشاب بروجرام لما ينقص الطفل من هذه التطعيمات. هم ليسوا بمعزل عن برنامج التطعيم الأسترالي عن طريق طبيب الأسرة.
0: طيب آخر سؤال لك دكتورة، كاستشارية أطفال وتعملين في وزارة ويست ميد وكأم، ما هي نصيحتك للأهل الذين يستمعون إليك وعندهم تردد بموضوع اللقاحات؟
1: تحدث إلى طبيب الأسرة. في بعض الأسر لديها بعض المعلومات الخاطئة بالكلية التي استقوها من مصادر غير علمية، وبعض هذه الأسر للأسف حتى بالمناقشة المنطقية وإجابة أسئلتهم وتوضيح الأخطاء في بعض الاعتقادات بيكون صعب جدا تغيير رأيهم، ولكن في بعض الأسر الثانية لديها مخاوف محددة ولكن ليس لديها الجرأة أو الشجاعة أو الرغبة في بعض الأحيان للتحدث مع طبيب الأسر أو ليس لديها طبيب أسر، فأنا أشجعهم بشدة في start a conversation، نبتدي نتكلم مع طبيب الأسر، نبتدي نسأل أسئلتنا، دكتور حيجاوب على الأسئلة قدر المستطاع أو حيوجههم لبعض المصادر مصادر المعلومات اللي ممكن تجاوب على أسئلتهم بصورة واضحة، وممكن ياخدوا وقتهم في التفكير ويرجعوا تاني يتكلموا مع الدكتور، وممكن يرجعوا مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة بأسئلة جديدة. وأنا متأكدة أن معظم أطباء الأسرة في أستراليا هتعمل اللي تقدر عليه للإجابة على تساؤلات بعض الأسر اللي لديها بعض التردد أو بعض المخاوف وكثير من الأسئلة، وده نابع عن حبهم لأطفالهم طبعا، هذا لا شك فيه
0: أكيد،
1: بس الباب دايما مفتوح.
0: أنا بتشكرك كتير دكتورة إيمان حجازي على وقتك وعلى المعلومات اللي أعطيتينا إياها، ونتأمل من الأهالي اللي استمعوا أنه يأخذوا هذه النصائح وهذه المعلومات على محمل الجد، وأنه يلتزموا بالجدول المواعيد اللي موضوع لأطفالهم. شكرا لك دكتور على وقتك.
1: العفو.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا
0: لك، مع السلامة.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسرفين.

أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك

والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: نعم.
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد خير من يمشي على قدمي.
2: محمد محمد.

خلق مثل كلالا يا بابا الله نورك في الكون لنا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورة وجمالا

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغسل له واقتربا.

الحسن له واقترب أمجد محمد شعبا أنت سيده واكشف بنورك عن أبصاره الحجبا.

الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشيّة.

القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها

الأندلسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية

تستقي من بئر، يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل،

يحوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه

الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم.

شهر الله رجب. فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت ما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا رسول الله.

آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رسول

كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا نوح. قلت وما تريد يا نوح؟ قال

ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار وهو يشير بيده.

طويل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له سيدي وما تريد؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بنت

قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلم

عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما

وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى

سار كسارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

بالملك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت

أتاني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا

صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج،

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيب.

أذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي.

حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

مستلزماته يتوقدوا. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى.

خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم.

وضعته فلما خرج مني خرج معه نور خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب

إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه.

آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

0: قلبي قدومكم قدمت لكم روحي وما يبدو.
1: A Twim FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au. كلية

الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مضت الأيام والشهور، وعاد إلينا شهر ربيع الأول تاجا على هام الزمان مكللا. ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة أفضل بلاد الله، ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل، وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت بصائر الذين آمنوا به فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة من القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم يقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء، ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات
مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه، والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا رسول الله، يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ويبقر بطون الحوامل لا تعرف قلوبهم الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، ظلم بشع وإجرام شنيع وهمجية وحقد وقساوة قلب وعنف وغلظة شنيعة، والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: دينك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung, ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Darul Fakir herzlich zur Maulid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Rezitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken. Im Whitlam Leisure Center 90A Memorial Avenue, Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter maulidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kemampuan.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأسنى المناقب، ورفعه في الشرف إلى أعلى المراتب، وأيده بالمعجزات الباهرات العجائب، وجعل سيرته الزكية أمنا لمن تمسك بها ونجاة من المعاطب. أحمده تعالى حمدا أنال به رضاه وبلوغ المآرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين الواصب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا أشرف المناصب.

اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا من القوم الناجين والفائزين يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والنصر والبركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بهذه الذكرى وأن ينفعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته يوم الدين. والله عز وجل بين عظم النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا قدره عظيم وبركاته عظيمة، وقد قال ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكرمنا ومن علينا بأن بعث لنا هذا النبي العظيم، وقد قال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله من علينا ببعثة رسول الله، ومن علينا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا محمد الذي تتنزل البركات بذكره، وترق قلوب المؤمنين عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نتكلم عن نبينا وحبيبنا وعظيمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نستحضر أننا نتكلم عن أعظم مخلوق وسيد البشرية ونعمة الله العظمى. كيف لا نفرح ونظهر الفرح والسرور بهذا النبي العظيم، هذا نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي زكى الله عز وجل عقله، وزكى كلامه، وزكى معلمه، وزكى فؤاده، وزكى بصره، وزكى صدره، وزكى ذكره، وزكى خلقه، وزكى حياته، فأقسم بها في القرآن الكريم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا نبينا محمد زكى الله عز وجل عقله بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كلامه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه بقوله: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والله تبارك وتعالى بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، بين الله عز وجل لنا ذلك بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قرن الله اسمه باسمه في الشهادتين وفي الأذان وفي الصلوات في مشارق الأرض ومغاربها. هذا نبينا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا نبينا الذي وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم بوصف فاق وصف الشمس والقمر، فضلا عن غيرهما، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا نبينا
صلوات ربي وسلامه عليه الذي كرمه ربه فأجر المعجزات الكثيرة على يديه، فجعله الله عز وجل أكثر الأنبياء معجزات، بلغت معجزاته بين 1000 و3000 معجزة. معجزاته كثيرة، ومن هذه المعجزات ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. تعرفوا غزوة تبوك كان الجيش اللي طلع فيها اسمه جيش العسرة، من قلة النفقة والعتاد والعدة، فأصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا، يعني أن يذبحوا من الإبل التي كانت معهم ليأكلوا ولا يهلكوا. فقال لهم الرسول: افعلوا. هو أصلا كان يعني ما في عندهم دواب كفاية ليركبوها، كان يركب 2 و3 على البعير الواحدة. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن فعلت ذلك قل الظهر قل الركوب، ببطل عنا اللي نقدر نركب، يعني احنا في جوع. اي نعم، لكن اذا ذبحنا هذه الابل لتكفي الجيش، لانه طلع مع النبي بحدود 30,000 في غزوة تبوك، قديش بدنا نذبح عشان يكفي؟ معناته كيف بدنا نكمل المسير؟ كيف بدنا نوصل مشيا على الاقدام؟ فشو كان اقتراح سيدنا عمر؟ قال: ولكن ادعوهم بفضل ازوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه، لعل الله ان يجعل في ذلك. يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاؤك مستجاب، والله أمدك بمدد من عنده وأكرمك بالمعجزات الباهرات. اقتراح سيدنا عمر أنهم يذبحوا وحدة، بس يذبحوا وحدة للجيش كله، 30,000. تخيل عندك عزيمة 30,000 وتذبح ناقة وحدة. لكن سيدنا عمر كيف فكر فيها؟ فكر فيها من هاي الناحية: هذا نبي الله، هذا مش أي إنسان. طلب من النبي أن يدعو الله أن يجعل البركة في هذه الذبيحة الواحدة لكي تكفي الجيش كله. فقال له الرسول: نعم. فأتوا بواحدة، فردوا الجلدة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ذبحوها، قال: خذوا في أوعيتكم، حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. صار في زيادة واحدة، بس ذبيحة واحدة كفت 30,000. هكذا جرى، وهذا الذي حصل، وزاد منها هذه البركة التي جعلها الله عز وجل. فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته أمام الجيش: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني من مات على الشهادتين وهو يعتقد معناهما، ويعتقد أن الله هو خالق كل شيء، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الذي خلق العباد وأعمالهم، وخلق الخير والشر والإيمان والكفر، وخلق المكان والزمان، وكان قبلهما بدونهما، وهو لا يتغير، فهو بلا مكان ولا زمان، حي قيوم، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من مات على ذلك، على مقتضى الشهادتين، معتقدا لهما غير شاك، دخل الجنة. هذا نبي الله الذي ورد عنه فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا واسعا، فذهب رسول الله يقضي حاجته، قال: فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق الرسول إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير الشجرة.
قال: حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ ببعض أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك. هذا نبي الله الذي نحتفل به، الذي نعم نظهر الفرحة والبهجة والسرور ونعلنها أمام الناس. نحبك يا رسول الله، نعشقك يا عظيم الجاه، نحتفل بمولدك ولا نفعل شيئا منكرا، وإنما نقرأ القرآن، نذكر الناس بحب رسول الله، نذكر سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه، نمدحه بمدائح، فقد مدحه الله عز وجل في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من الحب مع موافقة ما جاء في شرع الله عز وجل، فنحن لم نأتي بشيء يخالف شرع الله عز وجل، والحمد لله نحن في هذا البلد الطيب نظهر هذا الفرح، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا بحبنا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الحب الذي هو نابع من القلب، ونسأل الله أن نبقى على ذلك وعلى إظهار الفرح والسرور، وأن لا نتأثر بهذه الشوائب التي تأتي من هؤلاء الذين يحرمون علينا عمل المولد. ومن شاء فليطالع موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فقد أنزلت فتوى بهذا الخصوص بعد أن كثر الكلام عن حكم الاحتفال بالمولد، فبينوا جواز عمل المولد وأن العلماء استحسنوا ذلك منذ أن أحدث ذلك المولد في أيام الملك المظفر وإلى يومنا هذا، وهو إعلان لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبير عن الفرح بهذه الذكرى العظيمة. فلا أحد من المؤمنين ينكر أن هذه نعمة من الله ورحمة من الله أن أبرز إلى هذه الدنيا هذا النبي العظيم. فنحن شكرا لله نظهر الفرح. فلما سئل الرسول عن طاعة وهي الصيام عن صوم يوم الاثنين، قال للسائل: فيه ولدت، إشارة إلى أن يوم مولده هو يوم عظيم. والصحابة الكرام أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، أحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم، جاهدوا معه حق الجهاد إعلاء لكلمة الله، تنفيذا لأمر الله، مجاهدة لأعداء الله، أوذوا وصبروا لأي شيء ابتغاء ما عند الله. فما هي النتيجة؟ فازوا بخيري الدنيا والآخرة. هذا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا نبي الله عز وجل الذي نحبه ونحتفل به، هذا حبيبنا، هذا نبينا، هذا عظيمنا صلوات ربي وسلامه عليه. شرفنا ربنا باتباعه، جعلنا من أمته، هدانا به، كيف لا نحتفل به؟ لولاه أين كنا؟ لولا أن الله من علينا بأن آمنا واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أين كنا الآن؟ فإذا منفكر فيها، فضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل فرد من أفراد الأمة فضل عظيم، فضله علينا عظيم، له منا على كل واحد منا، على كل مسلم موحد يتبعه إلى يوم القيامة. الله جعل للنبي منزلة ومكانة لا تضاهى، لا يوصل إليها ولا بالاجتهاد. هذه منزلة عظيمة رفيعة، مكانة عالية جدا، الله خص بها هذا النبي العظيم. ومن عظيم منزلته عند الله عز وجل أن رفع الله تعالى ذكره إلى قيام الساعة. قديش بنذكر النبي، كم يصلى على رسول الله في الصلاة وفي غيرها، هذا لأن الله رفع له ذكره، ولنا شرف بأننا من أمته وأننا نحبه ونعظمه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيه. كل اللي عم نعمله هذا ما فيه غلو،
هذا حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين. لذلك نقول: من اقتدى بهديه أفلح، ومن أعرض عن نهجه وسنته خسر، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، وذلك هو الخسران المبين. وصدق الله العظيم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فعجبا لمن شن حربا شرسة على من أظهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرة أمام الجميع، الآخرة أمام الجميع، من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، الذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم تراهم في كل وقت وحين يذكرونه ويتبعون هديه، قلوبهم دائما بشوق ولهفة إليه، يفرحون أي فرح إذا عرفوا وبلغهم شيء من أخباره الشريفة. طلعوا قديش فيه من الحفاظ والعلماء من ألف في شمائل الرسول، من ألف في خصائص الرسول، وفي تعامله مع أصحابه وأهله، في أخلاق الرسول، وفي كل شيء أتى به. هذا حرصا منهم على الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يكرمنا وأن يرزقنا الاتباع الكامل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن من علامات المحبة الاقتداء والاتباع، الاقتداء والاتباع. فمن أحب شخصا اقتدى به واتبعه، ونحن نحبك يا رسول الله، ونسأل الله أن يرزقنا الاتباع الكامل لك صلى الله عليك وسلم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد أعظم إنسان، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لو تتبعنا سيرته وعرفنا حاله نعرف كم تحمل الكثير لأجل تبليغ الدعوة والرسالة حتى تصل إلينا لننجو يوم الدين. يعني كل واحد منا ليتفكر كم قدم النبي لأجل أن تصل إلينا هذه الرسالة. يعني اليوم في ناس بيقول أنا البلاء اللي صابني ما صاب حدا. تذكر وتأمل وتفكر برسول الله وكم صبر، وهو أحب، يعني هذا حبيب الله أفضل مخلوق. اليوم في ناس يشعروا بضيق، بفقر، بشدة، ببلاء، قلة في النفقة، قلة في الطعام، قلة في الماء، قلة في الغذاء، قلة في الدواء. طيب رجعوا في الزمن إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي والصحابة الكرام، ماذا فعل؟ ربطوا الحجارة على بطونهم 3 سنوات وهم في شعب بني هاشم، ربطوا الحجارة على بطونهم في شعب بني هاشم لما حاصرتهم قريش. كان يسمع صوت بكاء الأطفال من شدة الجوع، وفي كثير من الأيام كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه أيام كثيرة لا يوقد في بيته نار للطبيخ. اتفكروا في الأذى اللي تعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا لأجل أن يوصل لنا هذه الدعوة. أوذي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج من بيته، كان يلحقه أبو لهب، يمشي وراه في طرقات مكة، كان يصرخ ويقول مجنون لا تصدقوه، ساحر كذاب، هذا حبيب الله أفضل خلق الله، انظروا ماذا حصل له. كم من الناس من أساءوا إليه، تكلموا عليه وهو أفضل خلق الله، وهو صاحب الخلق العظيم، لم يسلم من كلام الناس، وضعوا على ظهره وهو ساجد الأذى، وهو حبيب الله، تحمل أمورا عظيمة، تحمل أمورا عظيمة، ومنذ صغره كان يتيما، مات والده وماتت أمه، يعني عاش فراق الأب وفراق الأم. خرجت أمه معه إلى يثرب، إلى المدينة، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 6 سنوات، فتوفيت أمه في الطريق، يعني حضر موت أمه ورأى قبرها وشاهد دفنها وعمره 6 سنوات. أخذته أم أيمن، خلص ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام، أخذته لترجع به إلى مكة، بدهم يتركوا آمنة مدفونة تحت التراب. بكى عليه السلام وقال أمي أمي، كل هذا جرى له وهو حبيب الله. تأملوا في حال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى جده ورعاه، ومات جده وكان قد بلغ من العمر نحو 8 سنوات. تفكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بدعوته فعاداه الناس، عاداه الناس، وكان في بادئ الأمر يدعو الناس سرا والكفار يكيدون له، وثبت لأجل أن يوصل هذه الدعوة إلينا. تأملوا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قبائل الطائف ليدعوهم إلى الحق والهدى والإيمان لأجل أن يحصلوا النجاة يوم الدين، فأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يسبون رسول الله، يصيحون به، فصاروا يقذفونه بالحجارة، وهو جاءهم لإنقاذهم، صاروا يرموا على الحجارة
حتى سالت دماؤه الشريفة الطاهرة وهو حبيب الله. تأملوا في حال رسول الله عندما أخرجته عشيرته من أرضه وبيته وأحب البقاع إليه، وقال مقولته المشهورة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. تخيلوا، هم طلعوا النبي من عندهم، ما بدهم إياه. يا حبيبي يا رسول الله، قديش في ناس ما بتعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا في حال رسول الله لما رمي يوم أحد فكسرت رباعيته اليمنى، وهي من عدة الحرب التي توضع على الوجه. جرحت شفته الشريفة، وجرح في وجهه فسال دمه الشريف الطاهر. ولما وقع في حفرة وجعل رجل من الكفار يقال له ابن قمئة يضربه بالسيف على خوذته، فدخل منها شيء في وجه الشريف، بعد ذلك ماذا قال عليه السلام؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مع كل اللي تحملوا عليه السلام، ومع كل اللي وجده من قومه، كان عطوفا رحيما حليما كريما متواضعا رؤوفا لا يقابل الإساءة بالإساءة. أذاه المنافقون في عرضه، رموا أحب زوجاته إليه وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، رموها بالزنا. أصابه الحزن والهم، هو الذي كان يحن على الصغير والكبير، كان عنده رحمة، كان يرحم البهائم والدواب، حتى جاءه الجمل يبكي ويشتكي له. كل ما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأشياء اللي تحملها، ليه؟ من أجل من؟ ولأجل ماذا؟ من أجلي وأجلك. أرسله الله رحمة لنا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، من عذاب الله وعقابه إلى رحمة الله وثوابه، من ذل الشرك والعبودية إلى عز الإسلام، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنقل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولقي في حياته ما لم يلقه أحد قط. ثم ماذا؟ ثم أهمل كثير من الناس سنته ولم يعملوا بها، وللأسف الشديد كثير من الناس من تهاون بهذه الأمور التي جاء بها صلوات ربي وسلامه عليه من الفرائض والأحكام، تهاونوا بالصلاة. قديش في اليوم مسلمين ما بيصلي، بعدين بيقول لك أنا قلبي أبيض وطيب وما بغش وما بأذي حدا، ما بيصلوا. شوفوا هالمصيبة التي أصابت كثيرا من الناس في هذا الزمان، كأنه الموضوع عادي، يعني بيتمرق. لا، ما بيتمرق، ما بيتمرق أن الواحد يكون تارك الصلاة ولو بيترك صلاة وحده. شايفينه هين، يرونه هينا وهو عند الله عظيم. تهاونوا في كثير من الأمور، وهذا لبعدهم عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا قديش الرسول تحمل لأجلنا، وبعدين يجيك واحد ما بيصلي، بزني، بسرق كذا، وهو من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن ماذا تحملنا لأجله؟ وهو الذي يقول يوم القيامة: أمتي أمتي. ينادي مناد: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هو الذي يذكرنا ولم ينسنا حتى بعد وفاته، كما جاء في حديث البزار قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. نحن ندعو الله فنقول: اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأمتنا عليها حتى نلقاك بها يا رب العالمين.
اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فيك حق جهادك، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين.

كل عام وأنتم بخير. ذكرى عزيزة وعظيمة وغالية على قلوبنا جميعا، ولأجل ما ذكرت وقلت لأجل هذا نحتفل برسول الله. هذا نبينا وهذه مكانته، فهنيئا لمن أحبه وتمسك بهديه ونصر دينه ودعوته. هو الذي أمضى عمره يدعو إلى هذا الدين والعقيدة الحقة والتوحيد، وبعد ذلك قصر من قصر وتخلف من تخلف، لكن نقول أفلح من اقتدى به. أفلحت يا من اقتديت برسول الله وأحببت رسول الله. الله عز وجل أمرنا بحبه وجعل حبه فرضا علينا، ومن أبغضه فقد فارق الدين وحاد عن سبيل المرسلين. وجعل الله عز وجل حب محمد موصلا إلى محبته، فالذي يحب الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله بنا أن أبرز النبي إلى هذه الدنيا وبعثه فينا، وأمرنا بالإيمان به، وأمرنا بتصديقه واتباعه والاقتداء به والانتصار له. أمرنا بمحبة هذا النبي وأن نقدم محبته على النفس والمال والولد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك. هذا نبينا، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، امتن الله عز وجل به على الثقلين، أرسله إليهما معا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الضلالة إلى الهدى. فقولوا دائما جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفضلا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفضلا. هذا حبيبنا، هذا رسولنا، هذا نبي الله عز وجل، هذا أفضل خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما يا رب العالمين، وارزقنا الاقتداء به يا أرحم الراحمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يعلم ما أعد الله عز وجل للمؤمنين، ومن أراد أن يرى هذا النعيم، فعليه أن يقتدي برسول الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اقتدينا به لتحسن حالنا ووصلنا إلى أعلى الدرجات في كل المقامات وفي كل الأحوال. بس نحكي عن الصبر نتعلم الصبر من النبي، بس نحكي عن التواضع نتعلم التواضع من النبي، بس نحكي عن الشجاعة نتعلم الشجاعة من النبي. أي خصلة خير وأي صفة ممدوحة ممن نتعلم هذه الصفة على اختلاف أنواع الصفات المحمودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كل اللي لقى النبي عليه الصلاة والسلام من قومه، قالوا عنه ساحر كذاب أذو أذى شديد جدا، فجاءه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، ماذا قال؟ قال إن الله قد سمع قول قومك لك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وشو قال ملك الجبال عليه السلام؟ قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في مكة. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تخيلوا ما دعا عليهم، دعا لهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الدنيا انعرضت على الرسول يلي بيترك الدين لأجل الدنيا، انعرضت عليه الدنيا، شو قال؟
قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في الأمور المباحة كان يقول الرسول: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي. كل هذا دليل على إن النبي علمنا أن نطلب الآخرة، علمنا أن نطلب الآخرة. هذا حبيبي، هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا الذي علمنا كيف ننجو في الآخرة. لذلك علينا جميعا أن نعرف قدر هذا النبي العظيم، وأن نقتدي به، وأن نفرح به، وأن نظهر الفرح والسرور به، وأن نعلم أولادنا كيف يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن لم نعلمهم ذلك كيف سيعرفون معنى الاقتداء بالرسول؟ ولا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. نحن نعلنها، ولو اغتاظ منا هؤلاء الذين يعتبرون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ضلالة، نعلنها: نحبك يا رسول الله، نظهر الفرح والسرور بك، ونغيظ الشيطان بإظهارنا لهذه الفرحة بمولده الميمون. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته في المنام على صورته الأصلية يبشرنا بالجنان. نحبك يا رسول الله، ونسأل الله بصدق حبنا لك أن يرزقنا في هذه الدنيا أن نتبعك اتباعا كاملا، وأن يغفر لنا في الآخرة، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرزقنا شفاعتك يوم الدين، وأن نحشر تحت لوائك يا رسول رب العالمين. نحبك يا رسول الله، ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عز وجل عنا خير الجزاء. جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، وأسأل الله أن يبارك لنا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا من بركات المولد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى كل رسول أرسله، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تف...

تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mawlidconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله على جزيل نعمائه وأشكره شكر المعترف بمنه وآلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه أما بعد فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول الله عز وجل أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين في مكة المكرمة أم القرى في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة أجل لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والأصنام تتكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينزل عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وينزل أيضا قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم
هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى فبكى حتى ابتل التراب الذي بإزائه، هذا الذي خرج من بيته ليلى فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان فقال ما الذي أخرجكما؟ فقال الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، هذا هو سيد العالمين محمد حبيب الحق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء، وفي الحديث أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمتواضعون أنت قدوتهم، وصاحبو حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل، ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما. والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض وعظم الخطب والفساد، فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم، صابرا على البلاء، قامعا للمنكر، فهدى الله بك عقلاء الرجال، فاغترفوا من معينك العذب، واقتبسوا من هديك الشريف، فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا، لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان. أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم، فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال سيدنا عمر: يا نبي الله، لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا. فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المعلم؟ ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. بعد كل هذا نقول: لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله؟ فنحن مؤمنون بالله وبك، ثابتون على الحق، ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام، فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت وقولك الصدق: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وروى هذا الحديث الإمام البخاري. اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au. A 2MFM sponsor.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad, dari kabilah Quraisy ternama. Tanpa rupawan, tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama, wahai Tuhan. Terindah suaramu, dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.